لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة بسيطة. بكرة تتذكر وتعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة. تتحسر على العشرة عدد شعرك بعد ما روح، وتتحسر على العشرة عدد شعرك.

بكرة تتذكر. تعرف قيمة إحساسي وتبكي دم ما يلم من كثرة. بسيطة بسيطة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى، سمح المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة، أشرف مزايا عي العد يحصيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر

0: السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر. التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها. التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج. تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة. ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المرادي زيارتها. في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية، والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-755. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواك.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة، لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
1: بحرين FM على هواك.

من قلب الإيقاع ونبض الأغاني وسحر الكلمات بحرين اف ام توصل لك أجمل إحساس. بحرين اف ام على هواك.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
4: بحرين FM على هواك.

الشعور اللي تمتم فيه واصل من عيونك قبل تتكلم وصلي لا تقيس الحب من باب التواصل.

0: انشغلت احيانا وانت تتصل لي
1: مطول الغابات ليه للحين غايب ما علمك
0: انت ما انت بدنيتي تحصيل حاصل انت اجمل شيء بالدنيا

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بحرين اف ام
1: وبحلف لك
2: فتلو مين
1: هشيلك برا حساباتي وما سموح لك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبو سله، والنصر من عزيز الشان يبراله.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف أخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الأغاني، يتابعنا، بنخليكم أبديت أول بأول. معي أنا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون أحلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM
0: 93.3 FM.

0: اشتقتي لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الأربعة. بدونك أوقاتي تموت بهالحياة وتمر في قربك ثواني مسرعة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: ريفا إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوما دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
0: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى

لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند برك السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من اشعار الشيخ محمد ابا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

كلنا عندنا بلان A، الخطة اللي رسمناها في بالنا وتوقعنا إن الأمور بتمشي عليها خطوة بخطوة، لكن الحياة نادراً تمشي حسب الخطة. أحياناً باب يتسكر، وأحياناً فرصة تضيع، وأحياناً كل شيء يتغير في لحظة. وهني تظهر بلان B، الخطة اللي ما كانت في الحسبان لكنها غيرت كل شيء.

وقعت أنت من الدخول يا حبيبتي عليّ.

على الأنامل العاجية والقلب لا يزال في إقامة الجبر. القلب لا يزال في إقامة الجبر.

0: اف ام
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى، صل واقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: حما ساحة البحرين 50 حجة تبدل بها حال العسر باليسر حال حماها بحد السيف وادرك مناها تتبع عداها والحق الضد غربالي.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

في البحرين، مو بس أماكن نزورها ولكن تجارب نعيشها. في كل رحلة بنروح إلى وجهة مختلفة بين البحر، التسوق وأسلوب الحياة العصري. مملكة البحرين، وجهتك السياحية لصيف 2026. في البحرين، إذاعة البحرين الشبابية 98.4 شباب.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواك.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعينا مستمعين بحرين اف ام وين ما تكونون، حياكم الله معنا في حلقة الخميس الونيس من ستار كافي. شكرا، نرحب فيكم ونذكركم بأن راح نتواصل معاكم اليوم من الساعة الآن، يعني من الساعة 1:30 وحتى الساعة 3 إن شاء الله، ودايما وأبدا نبيكم ويانا. وأكيد مستمعينا نحب أن نقول أن فعلا إحنا كل يوم من 1:30 لـ 3، ولكن اليوم غير. فبما أن اليوم الخميس الونيس نبي المود يكون غير أكيد، وقبل كل شيء خلونا نوجه لكم تحية فريق العمل، وأولى تحية تأتيكم مني من الإعداد والتقديم هدى درويش. عادي عادي، أوكي أوكي، أنا عندي فوبيا. خلاص الناس كلهم دروا. وتحية من التنسيق والمتابعة من ليالي عاشير، أكيد تستحق التصفيق ولو أنها حاضرة غائبة. أوكي، أما التحية التي تأتيكم من الإخراج وعرفتوا خلاص من أيام صيفكم، صيفنا أمان، ها صار تصفيق الحين. أوكي، عبد الرحمن بطي 1745556، أكيد ننتظر تواصلكم مستمعينا، واللي حبي يتواصل معنا على الدايركت مسج ممكن يتواصل معي وراح أقرأ رسائلكم. واليوم بنواصل مسيرتنا اللي ابتدينا فيها الخميس اللي راح، عبد الرحمن قال لي إن الحلقة كانت وايد حلوة فليش ما نستمر فيها، هذا بالإضافة إلى إن احنا عندنا الكثير والكثير من أسئلة السرعة. اختيارك سمعنا يا عبد الرحمن، ننطلق ومن ثم نرجع مرة ثانية نتواصل مع اليوم الخميس.
1: فيكم طرب يبا، فيكم وناسة، فيكم طرب،
2: يلا يبا،
1: فيكم وناسة، فيكم طرب، وفيكم وناسة، وفيكم طرب، وفيكم وناسة، وفيكم طرب، وفيكم وناسة، يا سلام. وين إقاعات؟ خش

0: عبد الرحمن بطي إبداع، أقدر أقول لك بداية موفقة. مسي عليكم بالخير مستمعينا، مساء الخميس. اليوم اللي مجرد ما يعني نقوم من الصبح ونعرف أن اليوم الخميس، نحس أن الأسبوع كله تغير مودة، ابتدأ يتغير مودة من الصبح. فأهلا وسهلا فيكم في ستار كافي، وأنا هدى دروش معكم إن شاء الله كالعادة. لكن الخميس عندنا أكيد بيكون غير الخميس.
1: اليوم الخميس الخميس الخميس أكو واحد في الدنيا ينسى هاليوم؟
0: لا ما يصير، لا ما نبي حد يزعل. فالخميس صج ما نبي حد يزعل، وما نبي مواضيعنا تقيدنا، ولا بنمشي على سؤال، بنمشي ورا الحلقة ورا سوالفكم، ونشوف الحلقة وين بتودينا، يعني المساحة لكم أنتوا. فبنتكلم في اللي بخاطركم، نسأل، نضحك، نسمع آراءكم، خلي سالفة تاخذنا من مكان لمكان. وطبعا والأغاني بنواصل ما ابتدينا الأسبوع اللي راح. أوكي، كل واحد يطلب غنية، بنحاول نقرأ مودة عن طريق اختياره، تمام؟ وأكيد عندنا أسئلة السرعة، وهني ممنوع التفكير طويلا، ما في سرعة، سرعة يعني سرعة، أوكي؟ فإذا أنتوا توكم راجعين من الدوام، في السيارة، في البيت، أو قاعدين حتى تجهزون للويكند، لا تسمعونا، لا، شاركونا بعد، أوكي؟ يلا، قولولنا شنو مودكم اليوم، وناخذ أول اتصال معانا. مش جاهز الاتصال؟ أوكي، فقولوا لنا شنو مودكم اليوم، اختاروا أغنيتكم واستعدوا لأسئلة السرعة. هذه هو خميس ستار كافيه، ما نعرف من الحين وين بتاخذنا السوالف، وهذه بالضبط اللي يحلي الوقت. عندنا ولد المشهد، يلا ألو.
2: يمسك بالخير والسعادة يا ملكة الإذاعة.
0: أهلا وسهلا يا هلا.
2: أنت

0: إيجابية لكل إنسان سلبي.
1: والله أتمنى ذلك يا ولد المرشد.
0: واليوم حماني أبدع الصراحة والبطي
1: على طول. على طول عبد الرحمن بطي مبدع ما شاء الله.
0: إيه لا ما شاء الله على الله يحفظه. أول شيء سلامي لك.
1: أهلا وسهلا.
0: برنامج الطيب المميز اللي دائما أنت ترسمين في حافينا الابتسامة.
1: يا ربي الله يقدرني إن أكون عند حسن ظنكم.
0: جميع المستمعين في مملكتنا وخارج مملكتنا
1: إن شاء الله يا ربي يا ولد المرشد فعلا أكون قد هذه المسؤولية وقد يعني عند حسن ظن كل المستمعين وين ما كانوا وأقدر أرسم الابتسامة يعني ولا بشكل بسيط وعلى قولتك أنشر الإيجابية.
0: أكيد الطاقة الإيجابية كل من يسمع حدا درويش الحين ينسى همومه ينسى مشاكله ورايح البيت
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله إن شاء الله ما حد إن شاء الله يكون عنده هم.
0: نسمع ستار كافي وإحنا مرتاحين واسعين السادة
1: بس هذه هو الهدف. ولد المرشد إحنا أبري. قلنا ما يمر عليك أيوة. ظالم إحنا قلنا طبعا إذا تذكر أنت شاركتنا الأسبوع اللي راح صح مال الأغاني
0: بس الأسبوع اللي طاف إحنا طول العمر نشارك
1: فيه. إيه لا لا
0: أقصد أنا نقرأ منك الله يحفظك
1: الله يسلمك بس أقصد إن الأسبوع اللي طاف أنت اشتركت معنا في الأغاني.
0: إيه شاركت فيها.
1: يلا الحين بنعرف أغنيتك عشان أفسر مودك.
0: صدفة حق عبد المجيد عبد الله.
1: صدفة حق عبد المجيد عبد الله يعني المود نقدر نقول عنه ما دام صدفة قلت. صدفة يعني في حنين تقريبا ذكريات خلني نقول عدل ولا صح
0: ذكريات وشوق في حنين
1: هو. اوكي يعني مو مودك خلني نقول واضح انه حنين مثل ما قلنا ويمكن طالما الأغنية صدفة اسمها يمكن في صدفة مرت في حياتك ما كانت عابرة مثلا
0: صح
1: أوكي الصدف يعني بعض الأحيان تبدأ بلحظة بسيطة ولد المرشد صح لكن بعدين تكتشف أنها تركت وايد أثر عود أكثر مما تتوقع صح ولا لا
0: عادل كلامك يا عبد الله
1: فاختيارك يقول أن في ذكرى حلوة للحين لها مكان في حياتك
0: أكيد ولا تنسى
1: يعني عاد الحين يعني أنا صح ولا غلط في تفسير مودك؟
0: لا بصح أنت حقاري أفكاري ترى
1: صدق والله الحمد لله الحمد لله انزين ولد المرشد
0: أم عبد الله تقرن الفنيال
1: والله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: احنا الجراش اللي ببالي
1: يعني أنا أعرفكم مستمعين لا أنت تقول سنين إحنا 20 سنة مع بعض على الهواء
0: أيوة
1: يا ولد المرشد شلون ما أعرفكم
0: عمر شعيب النبي يا رب
1: آمين انزين الحين يا ولد المرشد عبد الرحمن بطي تحضر لنا موسيقى الأسئلة السريعة إذا ممكن لا
0: حماني
1: يقول لا يقول لا يقول لا يقول بس بنحط له الأغنية الحين أول اتصال نطول
0: حبيبي حبيبي يا مراشد
1: أوكي كيفك كانت الأسئلة وايد حلوة تهديها حق من ولد المرشد
0: أهديها حق كل أخ وأخت وعزيز على قلب ولد المرشد وأهالينا في ضحية الرمل الذهبية وهالكرق الحد ومملكة البحرين بالكامل
1: يلا نسمع
0: ولا أنس
1: إيه؟
0: ولا أنس مو بناس معينين ثلاث وزارات أبادين ذي الأغنية
1: إيه؟
0: وزارة قوى الدفاع البحرين
1: نعم
0: وزارة الداخلية
1: نعم
0: الحرس الوطني والحرس الملكي وكل إنسان عزيز على قلبي
1: إن شاء الله يوصل أهدائك لكل من أهديته هذه الأغنية وصدفة لولد المرشد

0: اليوم شو اليوم؟
1: امبارح الاربعاء، اليوم الخميس.
0: الخميس اليوم، والله منيحه، بكره عطله. يلا خاطره.
2: اي والله باكر عطله، باكر عقب باكر. المهم نرجع نتواصل معكم من جديد مستمعينا ونقول الو على 1-7-4-5-2-5-2-6. اكيد ننتظر اتصالاتكم، اللي يحب يعلق على الدايركت مسج ممكن يتواصل معنا ايضا، راح اقرا اتصالاتكم على الهواء مباشره. والاتصال جاهز عبد الرحمن، وننتظر الاتصال. إن شاء الله يجهز الاتصال سريعاً. أوكي، معي اتصال.
3: ألو،
2: يا هلا وسهلا.
3: مرحبا هدى، شلونك؟
2: منى، يا منى يا حلوة، يا منى. قلت لك الخميس بغني لك.
3: تسلمين، ما تقصين والله.
2: حبيبتي يا منى، شخبارك؟ إن شاء الله طيبة.
3: تمام الحمد لله.
2: هابي ويكند.
3: هابي ويكند عليكم كلكم.
2: اليوم منى أنا بعطيك الأسئلة، أوكي؟
3: أوكي.
2: بس قبل الأسئلة خلينا نشوف شو المود اليوم، شو اخترتي أغنية تسمعينها؟
3: المود أول شيء أتحمد بالسلامة على حفيدي على خروجه من المستشفى.
2: ألف ألف ألف حمد لله على السلامة، ما تشوف شر إن شاء الله.
3: سلام عليك حبيبتي. وثاني شيء أهدي أغنية عودوني، أغنية حق عنو دياب.
2: الله عودوني، عودوني. الله مال شنو؟
3: جيل الطيبين.
2: بعد قالت جيل الطيبين، بعد قالت جيل الطيبين. زين دامك اخترتي الهضبة وعودوني، ها يعني شيء في تعود معناته، اوكي.
3: ايه
2: ايه، احس انك شخص يتعلق بالتفاصيل والعادات يعني الحلوة، فتعلقين فيها وتعودين عليها، صح ولا لا؟
3: اوكي، ما شاء الله عليك.
2: اي اي انزين. خليني اقرا مودك بعد بطريقه ثانيه. يقول لك انت يعني من النوع يا منى اللي اذا حبيتي شيء على طول تتعودين عليه، حتى اذا دخل مثلا شخص او مثلا خلينا نقول تفصيله شيء بسيطه في حياتك، حلوه في يومك، تصير جزء من الروتين وصعب انك تتخلين عنها، يعني صرت تعود عليها، ها؟ صح؟
3: صح صح صح.
2: اوكي، يعني مودك اليوم لا تعودوني على الحلو وبعدين تغيرون نظامكم، ها؟
3: بالضبط،
2: عدل؟ يعني انت من جماعة اذا عودتوني على شيء لو سمحتوا تحملوا المسؤولية ولا تغيرونه.
3: ايه ايه صح.
2: اوكي، طالما احنا قرينا مزاجك ندخلك في المسابقة السريعة.
3: ايه
2: اوكي انزين. ايه. سريعة منى.
3: ايه، اسرع من السريع.
2: اسرع من السريع. اوكي عبد الرحمن، قولي بس انطلقي. واحد،
3: انطلقي.
2: اثنين، ثلاث، ابيش بس تجاوبين، ها؟ تجاوبين. اوكي، انزين.
3: اوكي،
2: الخميس طلعوا

0: ولا نوم؟
1: والله أكيد
0: الخميس يبدأ عندك من العصر ولا بعد العشاء؟
1: من بعد العشاء.
0: شنو أول شيء تسوينه عقب الدوام؟
1: عقب الدوام أقعد أسولف ويا عيالي ما أرقد.
0: الويكند عندك مرتب ولا في قرارات تاخذينها آخر لحظة؟
1: لون؟
0: قراراتك في الويكند مرتبة ولا تاخذينها آخر لحظة؟
1: مرتبة.
0: يا سلام عليك يا منى، يا سلام عليك. أوكي فستي معنا، فستي.
1: شكرا.
0: وعودوني. نسمع سكتت منى، يلا نسمع عودوني. ومنى تهدينها حق أحد؟
1: أهديها بس حق حفيدي.
0: يلا إن شاء الله إن شاء الله يعني ما يشوف شر والله يرزق الصحة والعافية يا ربي.
1: يا عافيك حبيبتي،
0: مشكورة يا منى، شكرا لك على اتصالك. مع السلامة.
1: شكرا.

0: ونتواصل مع اتصالاتكم على 1-7-4-5-2-5-2-6 وعندنا اتصال. ألو،
1: مساء النور والسرور يا هدى.
0: مساء الخير والبهجة والسرور يا أم يسار.
1: أهلا وسهلا.
0: شلونك أم يسار؟
1: بخير، دامك بخير يا بعد قلبي.
0: هابي ويكند.
1: هابي ويكند تو يو.
0: شنو اخترت أغنية أم يسار اليوم؟
1: عبد المجيد عبد الله.
0: صدقين انا توقعت يوم قال ام يساف واختارت اغنية قلت الحين ادري من اغانيي، من اغاني. الصدمة صارت، الصدمة انك غيرتي مودي.
1: اي ونزفت.
0: اي زين، شنو اغنيتك
1: انت؟ بما ان انت تبنتي قرينا لا
0: إيه شنو
1: نعطيك الأغنية عشان تقرينا.
0: يلا اقراكم فعليك انتم مستمعيني حفظتكم.
1: صدقني
0: اللي هي حق من؟
1: عبد المجيد عبد الله.
0: صدقني يعني انت شلون تقولين صدقني؟ شنو الطريقه يعني؟ فيها اكثر من تون
1: وايد عندهم والموضوع اللي
0: هما والموضوع.
1: اي
0: يعني
1: واحد عارف موضوع،
0: يعني هذه كنا فيها مود ثقة شوية.
1: وايد إيه؟ وايد.
0: ها شلون أنا وياكم؟ أنا شلون وياكم؟ إنزين يعني.
1: مية ويانا.
0: الحمد لله. إنزين قلنا ما دام قلتي صدقني يعني فيها مود ثقة، فيها مود إن أنا مصرة إن أوصل إحساسي أو موقف معين أو كلام معين، لكن شرط لازم تصدقني.
1: أكيد.
0: إيه يعني أو ممكن نقول صدقني، ممكن نقولها بطريقة ثانية. والله أنا قلت اللي عندي والباقي عليك، تصدق ولا ما تصدق؟
1: صح.
0: ممكن بعد تصير كذي. إنزين. يعني مثل ما قلنا أحس باختيارك.
1: قولي. وما بقولك يعني ثقة وبرج الجدي شوي من تحت كذي.
0: أوهو برج الجدي، إحنا أنا شلون إحنا فسرة برج الجدي؟ برج عبد الرحمن برجك؟ قششين. إنزين شنو عندك؟ إنزين حليوين طيبين برج الجدي. طيبين نعم.
1: طيبين. بس لا يدخل لنا على طرف.
0: ها أوكي، يصيروا مو طيبين.
1: كلش مو طيبين.
0: زين الحين قلنا المود، يعني انا قلت اللي عندي بتصدق ما بتصدق كيفك، وقلنا ان يعني شوفي اختيارك، نرجع نقول في مساله ثقه وفي شخص اوكي يعرف شنو يحس وشنو يبي يقول وما عنده استعداد. يعني انت واحده ما عندك اوكي انا بقول اللي عندي بس انا والله ما عندي استعداد اشرح اكثر من مره كيفك عندي. صدقني ما صدقني. إيه؟
1: هي الكلمة واحدة تنقال هدى.
0: اي بس شكله للحين مو مقتنع.
1: بتزيد كيفك بتأقلم كيفك براحتك. كلمة واحدة هدى تنقال خلاص نقطة.
0: يعني لأنه مو مقتنع، أحس مو مقتنع صح؟ فكيفك تقولين له؟
1: اي
0: يعني شوفوا لفاتني يعني في اختيار صدقني. ليش يا أم يساف الواحد يوصل لمرحلة أنه يطلب فيها من شخص يقول له صدقني بهالطريقة؟ ها قلنا فيها أكثر من تون
1: بالضبط.
0: يعني هل لأن كلامك أنت ما كان كافي مثلا يبي توضيح أكثر؟ هل لأن والله ما في ثقة زيادة يعني؟
1: هذه على نظرة الطرف الثاني.
0: إيه. هل يمكن لأن يعني اللي إحنا نحاول يعني نوصل له ونبي انشرحها اكبر من قدره الشخص على انه يفهمها؟
1: بالضبط. اي ما يفهمها ما يفهمون.
0: وترى بقول لكم شيء، يعني كلمه صدقني مو دائما هي تكون دفاع، ان انا اقعد دافع عن نفسي فاقول لك لا صدقني.
1: إيه
0: لا
1: خلاص بس
0: اي يعني مو دفاع بالضبط. يعني هي مو دفاع عم يساف كثر ما هي رغبه من الطرف إيه الثاني انه يقول لك افهمني، افهم احساسي.
1: اياها بالمختصر هدى.
0: ايه
1: نبي راحة بالنا. أيوة. صدق كيف.
0: اوكي احنا يعني بما ان اليوم الخميس المود غير يعني ما بنقدر نحقق في ذي الموضوع. عبد الرحمن هل تسمح لي اني انا اتسمح؟ اوكي يقول لي اوكي اعطي ام يساف اسئلة السرعة.
1: نفس البرج ما بيعطيني.
0: هني الحكي يا أم يسف. زين لحظة خلينا نطلع لك. أوكي سريع. ها
1: تمام.
0: ها عبد الرحمن إمتى أنطلق الحين؟ يلا

0: واحد اثنين ثلاث. أم يساف.
1: نعم.
0: قهوة ولا شاي؟
1: قهوة.
0: بحر ولا برشة؟
1: بحر.
0: طلعة ولا قاعدة بيت؟
1: طلعة.
0: صباحية ولا ليلية؟
1: ليلية.
0: صيفية ولا شتائية؟
1: شتائية.
0: عجبتيني.

0: مؤكد مؤكد أصلا صارت الحياة من كثير ما هي سريعة وصخب وركضة، تبين الهدوء، بس أنا أقول إن الواحد لازم ما يتعود على الهدوء أكثر من اللازم.
1: لا يعني مرة واحدة في الشهر، مرتين في الشهر.
0: في الشهر؟
1: عشان ما تتعودين له هذا.
0: في الشهر؟ الأكستريم سيدة من هني لي. خسارة ما تشوفون رياكشناتي والله. بس أنا يعني إيش كثر يقولوا لي طلعي لايف، بس أنا مو بقد اللايف. أنا مو بقد اللايف. يلا نسمع الأغنية تهدينها حق من أم يساف؟
1: حي اللي قاعد يسمع الحين وعارف روح عنه.
0: حق اللي قلتي له صدقني؟
1: إيه.
0: أوكي. كيف أنت قلتي آخر شيء كيف؟ صدق.
1: كيف؟
0: أوكي. يلا نسمع صدقني.

ورجعنا لكم من جديد مستمعينا في السوار كافية، وما زلنا متواصلين معاكم بقى من الوقت ساعة. أوكي، فتواصلوا معانا على 1745506، وأيضا على الدايركت مسج اللي ليحي ما شفته، اللي يحب يتواصل على هدى أندرسكور أندرسكور درويش. أغاني بس أوكي، أو أي شيء تحبون تقولونه أو أي مسج تحبون توصلون توصلونه، إن شاء الله راح أقرأ على الهواء. ويعني الحلو في خميسنا إن إحنا ما عندنا طريق واحد بس نمشي فيه، كل اتصال ياخذنا لمود مختلف، كل أغنية

0: يعني اخترتوها وراها اختيار وذوق ويمكن قصة احنا ما نعرفها، بس اليوم احنا ما قاعدين نسأل عن القصة، احنا نحاول نقرأ المزاج، احاول اقرأ مزاجكم. فخلوني اكمل، اعطوني اختياراتكم وانا علي احاول اكتشف شنو هو مزاجكم. وناخذ اتصال. الو
1: الو، السلام عليكم.
0: يا هلا ومسهلا،
1: خلي بيت
0: شي حظك. ويا ريت تقصرين على صوت الراديو.
1: على راديو صوت الراديو، مو عندي صوت حبيبة قلبي.
0: أو السماعة.
1: ما نتعرفين، أنا على وجه على وجه الحرب أنا.
0: ها أوكي، لأن صوتك يصير ما أعرف شلون أم نواف.
1: الحين.
0: الحين أحسن.
1: حبيبتي
0: حبيبتي حبيبتي والله يا منواف يا الغالية،
1: طلبك أمر
0: حبيبتي. ما يامر عليك ظالم يا شيخة،
1: يا شيخ من ربوت يا عمضي، الله يرضى عليك يحفظك يا ربي.
0: آمين ويحفظكم كلكم يا رب. منواف خايفة، أنا صراحة أنا خايفة. أنا خايفة، يعني أنا أقول حق عبد الرحمن يوم قال منواف على الخط، قلت منواف تعرف أنا توصياتي حق يوم الخميس، ولكن بما أني أنا أفسر المود لا لابد أني أقبل، لابد أني أقبل. أوكي، شو الأغنية اللي اخترتيها؟ الله يستر.
1: عبد الكريم عبد القادر.
0: هي عارف عارف عارف من غير ما الاسم، عارف المطرب أعرف. الله يرحمه
1: الله يرحمه.
0: الأغنية
1: عافك الخاطر،
0: عبالي بتقولي لي يا حي الله أبو الوجه الصبوحي،
1: وجه المسائي
0: المسائي. عافك الخاطر،
1: عافك الخاطر،
0: عافك الخاطر. شو أقول شو أقول وشو أحكي عن عافك الخاطر؟ عافك الخاطر وكأنك أنت خلاص يا يعني أم نواف حسمتي الموقف، خلاص اكتفيتي، بس انتهى خلاص عافك الخاطر.
1: لا انا خاطري ما يعوف احد.
0: عشلون عافك الخاطر مختاره؟
1: بس انا ابي اشوف انت شنو ردت فعلك لي. انا ترى الاغنيه اللي انا طلعت خير.
0: يا شلون؟ اي اغنيه؟ اي اغنيه؟ اي اغنيه؟
1: الاغنيه انا الاغنيه اللي طلعت فيها دفء وحنان
0: ايه
1: حق العائله. تصيري انا بس انا بعد كيفك انت.
0: شو اسمها؟
1: أنا طلبت ميادة الحناوي كان يا مكان.
0: الله
1: بيتنا ومدفينا الحنان.
0: الله، وليش غيرتيها؟
1: لا لا ما غيرتها، هذه اتفاقي بيني وبين أخ.
0: تقصون علي على الهواء مباشرة؟ انزين
1: ما عاش ما
0: عاش. يعني شو أقول؟ يعني كان يا مكان هذه شيء تتكلمين انت بصيغه الماضي، يعني كنا كان في قصه وعشتيها وخدتي منها اللي خدتيه، والحين صارت فصل في كتاب وقلبتي الصفحه يمكن، ولا للحين الصفحه ما زالت؟
1: لا لا لا ما اقلب الصفحه، ما اقدر اقلب الصفحه، لان الصفحه هذه متروسه ذكريات، وذكريات وايد حلوه، الأشياء الحلوة مستحيل إن الواحد ينساها.
0: صج صج الأشياء الحلوة حتى لو كانت مدتها قصيرة الواحد مستحيل ينساها. فمزاجك اليوم يا حين أنا يعني أفسر أي واحدة فيهم؟
1: لا اللي بتسمعينها.
0: اللي بسمعها؟
1: اللي بتسمعينها اللي هي مياد الحناوي.
0: مياد الحناوي، خلاص نسمع مياد الحناوي وإهداء منه لك بعد
1: يا عمري. تسلميني حبيبة قلبي، عسى الرحمن يحفظك
0: حبيبتي ويحفظك يا منواف. شكرا شكرا لك،
1: شكرا
0: باي باي
1: شكرا.

0: اليوم شو اليوم؟
1: امبارح الاربعاء، اليوم اليوم الخميس.
0: الخميس اليوم. ايه والله والله منيحة، بكرة عطلة. يلا خاطرة.
2: اوكي، يعني خليني بس قبل اخذ الاتصال اعلق على يعني الفنانة الكبيرة يعني ميادة الحناوي. دائما يعني لما نسمع اغانيها، يعني احنا اول شيء يعني ما نتكلم عن صوت عادي، نتكلم عن صوت لحاله خاصه. ميادة الحناوي من الاصوات اللي يمكن ما تقدم لك اغنية وبس، لا تقدم قصة كاملة فيها احساس، فيها اداء. يمكن عشان كذي احنا اغانيها للحين تعيش معانا، لانها دائما يعني الواحد لما يسمعها تتكلم عن مشاعر، تتكلم عن تجارب. كل واحد فينا ممكن يلقى نفسه اصلا جزء من هذه الكلمات، وكان يا ما كان تحديدا يعني حتى عنوانها بروحه يفتح باب قصة. ف شكرا شكرا لك يا ام نواف على اختيار كينيا مكان. يلا ناخذ اتصال اخر. الو، ما عطينا ام نواف. مساء النور والسرور، يا هلا.
3: معك بوريم.
2: بوريم
3: عبد الله منوره.
2: بوريم بوريم. لا لا ما يحتاج اقولها، ضحكتك
3: لا
2: اكشفت.
3: والله
2: عن
3: صدقيني انا عارف نبرتك، لان انا صراحه الفتره اللي طافت خبرت تجهيزات. عندنا شوفي، عندنا جامعة، كل المراحل موجودة، عندنا جامعات وعندنا مدارس وعندنا بس باقي بس الماجستير والدكتوراه بس، ونفتح لنا فرح حق أي جامعة ثانية.
2: الله الله يحفظهم يخليهم يا رب.
3: الله يسلمك.
2: شخبارك يا بوريم؟ والله فاتتك وايد مواضيع بوريم.
3: كنت أبغى أتداخل عن يوم استضافتي لدار العمل المرور
2: أمس،
3: الله يحفظ الرائد وقيس، وكانت يعني من أحد المواضيع اللي كنت لما شفت ان هذه كان محور حلقه امس تندمت اني ما شاركت، لان كان عندي بعض الاشياء، لكن انا ما راح يعني
2: لا لا لا لا تندم، لان المقدم خالد بوقيس على

0: طول هو واحد منه وفينا يعني، عرفت احنا كل بين فترة وفترة ما نستغنى عن وجوده معنا في البرنامج لما يعني للموضوع أهمية، وخاصة ان كل يوم احنا في تطور في مسألة الشوارع، في مدرسة السياقة، فيما يتعلق بمثلا الكاميرات والأشياء التكنولوجية اللي كل يوم في تطور. فاحنا لا تخاف ما فاتك شيء، ان شاء الله بيكون معنا قريبا.
1: أتمنى أن يكون موجود عشان تكون مداخلتي في أثناء وجوده يعني.
0: إن شاء الله.
1: الخميس اليوم ما نبي شوي نغير المود، فبنروح مع الأجندة اللي موجودة عندك اليوم على أساس أن نكون مع الفلو.
0: إن شاء الله. وما هي أغنيتك؟
1: أغنيتي مع عبدالله لمغني اسمه نبيل، تايه في الأماكن.
0: تايه في الأماكن؟
1: إيه.
0: المغني اسمه نبيل؟ نبيل شنو؟
1: نبيل. نبيل نبيل نبيل.
0: نبيل بس نبيل.
1: اي نعم الاغنيه الله يسلمك، ترى هي يعني مو بشرط ان الواحد يتكلم عن فقد او يتكلم عن شخص
0: صح
1: يعني فقده ولا لا، يتكلم عن شخص له ذكريات جميله مثلا. قد يكون مع اشخاص، قد يكون مع اماكن، قد يكون مع مواقف. يعني ترى يحصل معنا مواقف اثناء اليوم احيانا مع ناس ما نعرفهم لكن تكون مواقف جميله
0: صح
1: وتنسى الذكرى.
0: صح.
1: فالاغنيه هذه يعني كل واحد ممكن يطالعها من منظور يعني الابداع في الاغنيه ان هي المنظور الأغنية لا different perspective يعني كل واحد يقدر يقراها بشكل مختلف
0: من وجهة نظره أهو. أي
1: من وجهة نظره أهو، من منظوره الشخصي، من تجاربه، من فأنا يعني الأغنية بما أني كنت مشارك مع أبو سعيد يونس العيد قبل كم يوم في ساعته على الهواء دشينا كذي في تحليل الأغاني، ف أنا أتذوق الموسيقى وأتذوق الكلمات والألحان وأحب أعرف تفاصيل الأغاني والشعراء وإلى آخره. فاليوم قلت أدش عليك بهذه الأغنية، ما أدري إذا أنت مرت عليك ولا لا.
0: والله ما أدري.
1: أنا متأكد. أكد لك مع عبد الله أنك راح توقفين عندي الأغنية وتكررينها وتشغلينها أكثر من مرة.
0: أشوف بريم أنت ومستمعيني إنزين تعرفون أن أنا في مسألة الأغاني. اوكي حتى لو انا اتحكى عن انا اوكي واعوذ بالله من كلمه انا دائما الاغاني بالنسبه لي اللي اذا فيها كذي يعني كلمات يعني وايد وايد حساسيه وحزن او شوق اوله أو ممكن اسمعها على شرط انه يكون لحنها مثل هاي الباك جراوند اللي حاطه عبد الرحمن. ما احب اسمع اغاني. اي
1: الحلو في الأغنية إنه ترى هو يمكن افتقد الشخص أو المكان أو الزمان.
0: بعد فيه كذي إحساس. بعد كذي إحساس.
1: أكمل لك. لكن في الكوبليهات يقول أنت لا يعني أنت للحين عندي غالي. سواء كنت شخص، سواء كنت مكان، سواء كنت أي شيء مر عليه. فهو لازال يعني شوفي حسن النوايا كنت تتكلمين عن صدقني قبل شوية.
0: أيوة.
1: لو كنا نبادل بعض في أحاديثنا، لو كنا نبني أحاديثنا بناء على حسن النوايا دائما، ونتذكر أن كل ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد، لو نبني الحوارات بيننا على هذه الأساس وتصفية النوايا ونخلي قلبنا أبيض حتى لو أنا أدري اللي قدامي ذي مو صادق، من أخلاقيات الناس وأخلاقيات الدين وأخلاقيات الإنسان.
0: صح.
1: العاقل المتربي.
0: صح.
1: المثقف أنه حتى ما يقول حق الشخص شوية أنت غير صادق أو اعتذر يعني أنت كذاب.
0: صح.
1: هني هذه أنت هني أنت تكون يعني رحت وين استبأهد، صرت راقي، صرت قلوق، صرت محترم.
0: يعني حسن غبي. النية بريم، يعني حسن النية صفة وايد حلوة، ويمكن يعني هي من أجمل الصفات اللي تكون فينا إحنا كبشر، إنك مثل ما قلت ما تفسر كل كلمة بطريقة سيئة، ما تبحث عن القصد السيء وراء كل تصرف، لكن في الوقت نفسه حسن النية ما يعني إن الإنسان يكون ساذج بعد، أو مثلا يسمع للآخرين أو يسمح لهم إنه يستغلونه. نحسن الظن نعم، لكن نتعلم من التجارب ونحط حدود.
1: ترى هو إحساس مرير جدا أن لما أنا أكلم شخص ويعني وخصوصا وحتى خاطين لما يكون إنسان قريب مني يعني سواء كان واحد من أهلي، كان مثلا مريم، كان أي أحد أنا أتكلم معه في موضوع وقاعد أقرأ في عيونه أنه قاعد يقول لي أنت مو بصادق. هذه بعد ترى شيء
0: تخيل يعني إيه كريه إحساس مو حلو.
1: بس أنا صار عندي مع عبد الله لياقة في هذه الموضوع، صار عندي خلاص تشبع اللي أوكي. ما يصدقني خلاص يعني I can't help it يعني
0: بالضبط.
1: اوكي ما صدقني بطبح روحي وبروح ارغم على انه يصدقني لا بقول له بعطيه الكلام اللي عندي لان انا محاسب امام الله اللي بقوله
0: صدق صدق ما صدق هو كيفه

0: هونيته مثل ما نقول. يعني يعني أجمل معادلة بريم في هاي الموضوع بالضبط أن يظل يعني قلبك يكون نظيف بس عينك مفتوحة.
1: لا طول عبد الله أنا قلبي نظيف. اللي يأذيني أنا من كم يوم أول أمس إذا أمرين تسمعني بتتذكر ذي الكلام. في شخص أذاني أذية يا عبد الله جدا أوجعتني جدا أوجعتني.
0: لا حول الله.
1: كان والله على ما أقول شهيد يا عبد الله. كان بيفصلونه من عمله لكني والله وصل الموضوع عندي وتدخلت عشان يرجعون عمله لكن ما يدري إلا بعد ما رجعوا عمله قالوا له ترى فلان وقف لك عشان ترجع عمله. والله يا عبد الله أقسم بالله
0: من معدنك الطيب من معدنك الطيب يا بوري ما رضيت المضرة حق غيرك على الرغم من المضرة اللي صادتك.
1: بالضبط لكن ما رديت الإساءة بالإساءة بالعكس وقفت له وقلت الله يسعده ويبعده لكني سعيت له بالخير أنا أسوي حق دنيتي وأخرتي.
0: صح والله يعطيك على قد نيتك يا
1: الله يسلمك
0: يا بوريم. ونرجع حق تائه في الأماكن يعني عنوان الأغنية صراحة إحساس فيه إحساس قوي.
1: تغرمين مع الأغنية عبد الله
0: بأغرام يلا خلنا نعم. أسمعها ما بفسرها بعد خلاص فسرت روحها بروحها أوكي أوكي يلا نسمع الأغنية اللي طلبها بريم
1: الله يحفظك.

عدل واضح. 1-7-4-5-60-5-60 ناخذ اتصال. ألو ما ناخذ اتصال؟ أوكي طبعا احنا متواصلين معاكم في هذا اليوم، اليوم المفتوح وننتظر اتصال. خلوني أشوف إذا في مسجات دايركت نحاول إن احنا نقراهم. أوكي مكتوب يعطيك العافية أم عبدالله وألف شكر على المواضيع اللي تطرحونها. هاي أمس نفس الشخص يعني. اليوم كاتب يعطيك العافية أستاذة، اليوم المود لمون اللي غاروا مني. نحط عقب حق المستمع أظن اسمه عادل. عادل طلب أغنية لموني، خل أكتبها عشان ما ننساها، اللي غاروا مني. إن شاء الله يا عادل، إن شاء الله يا ربي نحط يكون في وقت عشان نحط أغنية لموني اللي غاروا مني. وإحنا أكيد زين إنك مستمع، شكرا لك على تواصلك. عبد الرحمن إذا تحط في الاعتبار أغنية لموني اللي غاروا مني عن طريق المسجات وصلتني لي، أظن الفن مو أظن بل أكيد للفنان الكبير لطفي أبو شناق. أوكي و1-7-4-5-5-6 هل جاهز الاتصال؟

أوكي عبد الرحمن بروحه أوكي، وهو اللي يستقبل اتصالات وهو اللي يخرج. ودخلت علينا الإعلامية الشيخة الشعلان، والآن تقوم بمهمة التنسيق والمتابعة وترجع للاتصالات. هذه هي أو هذه هو فريق بحرين اف ام والمذيعين، لا المذيعات، لأن الشيخة وايد تحبني فهي كل شيء تسوي لي شيء حلو، وأشكرك على هاي التعاون الدائم يا شيخة. أوكي ريم قلنا تواصلت معنا أكيد على المسجات وطلبت أغنية من مثلك لي. بتكلمنا ريم ولا مسجات ولا تكلمنا ريم؟ أوكي

في رابكا، في رابكا يا جماعة عندنا هني في الاستوديو رابكا. انزين دينا، دينا ما بنطوف دينا، بناخذ المسج من عندينا موريم سوري. طلبت أغنية من مثلك للفنان الكبير، واليوم ما شاء الله النصيب الأكبر للفنان يعني عبد المجيد عبد الله. من مثلك أحلى أغنية وجدا جميلة، أوكي المود جميل، يعبر عن شنو؟ تقدير، إعجاب، مكانة خاصة، أوكي اختيارك اليوم حلو. يقول أن عندك شخص مختلف عن الجميع. أشوف شيخة ليش طال عيني؟ قلوب قلوب، أوكي أنا بعد أوكي. وأن هذا الإنسان ما يعني على الرغم من وجود وايد ناس، لكن من مثله ما في غيره، ما في غيرك بعد شيخة شعلان طبعا الإعلامية الجميلة قلبا وقالبا اللي دائما تدعمني سواء كنت موجودة ولا غير موجودة، هي دائما تعطيني، وهي من أطلقت علي الطفلة التي لا تكبر

0: ورجعنا نتواصل معاكم. أذكركم أن الخميس في ستار كافيه هو يوم مفتوح، يعني اليوم ما عندنا موضوع واحد يحكمنا ولا سؤال واحد نلتزم فيه. المساحة لكم، تكلموا في اللي في خاطركم، شاركونا مواقفكم. لا ما نبي مواقفكم، أغانيكم أوكي. وبعطيكم أغاني سوري، بعطيكم أسئلة سرعة، حتى إذا ودكم تسمعون يعني شيء معين، يعني يعني من شروط يوم الخميس إن الأغاني تكون كذي. هاللون شفتوا الفاصل اللي سواه عبد الرحمن بطي مخرجنا؟ هاي خوش فاصل، خوش فاصل عبد الرحمن. يلا ناخذ بو جلال.
1: مسيك الله بالنور والسرور يا أم عبد الله.
0: مسك الله بالخير والنور والسرور والكرامة يا أبو جلال.
1: حبيبكم فلا
0: دايما بصحبتكم أكيد طبعا. أبو جلال
1: ما حد برد على قلوبنا إلا أنت،
0: والله تستاهلون كل الخير يا أبو جلال، وإن شاء الله يا ربي نكون عند حسن ظنكم ونقدر صدق إن إحنا نبرد على قلوبكم من الحار والزحمة وأي شيء، ونكون رفيقين لدربكم أينما تكونون
1: دائما وأبدا.
0: دائما طبعا يا أبو جلال، بما أن أنت اخترت أغنيتك المعهودة.
1: لا مو معهودة، دي غير
0: غير ذي نفسها خميسكم فلا.
1: لا هذه خمسكم فلا المعهودة،
0: إيه؟
1: اخترتها غير.
0: ها إيه. انزين بس اشرا

0: رايك؟
1: تقول شيء غير بعد.
0: والله؟
1: اي والله تقول خميس ومولي خلق ازعل.
0: الله غير كلش فعلا غير.
1: مولي خلق ازعل.
0: وايد وايد غير ما شاء الله ما شاء الله فرقت. انزين.
1: نعم.
0: بوجلال.
1: نعم.
0: خلني ادخلك في المسابقة ما بحلل لك الاغنية ولا شيء لان اصلا هي بروحها تتكلم عن روحها.
1: نعم.
0: اسئلة السرعة. واحد اثنين انتظر الإشارة من عبد الرحمن. أيوة أيوة وين اللي يقول أيوة في الفاصل؟
1: عاشر
0: لحين عاشر يقول الفاصل كان غير في كلمة أيوة وفي كلمة عاشر وصج ما في خلص؟ زين اوكي بقول الاسئله
1: وايد سريعين ما شاء الله
0: لا لا ما اعطاني اشاره السؤال
1: اوكي
0: تدري من اللي يعطيني الاشارات انت تدري من اللي يعطيني الاشارات ابو جلال ابو جلال تعطيني الاشارات واحده ثانيه اليوم
1: منو
0: منو
1: منو
0: الاعلاميه الحنونه والراقيه في كل شيء صراحه وأهم شيء فيها كلامها الطيب والحلو اللي عمري ما سمعت منها كلمة قثتني بالعامية والله والله يشهد علي إن عمرها
2: اليوم شو اليوم
0: خميس
3: امبارح الأربعاء اليوم اليوم الخميس
0: عمرها والله خلني أكمل عبد الرحمن اللي في قلبي هاي خميس الواحد يطلع اللي في قلبه إنزين وأنا يعني حتى أنا بطلع في قلبي الشيخ الشعلان صدق كلمة حق وراك وقدامك أقولها شيخة مو لأن أنت قاعدة اليوم وحاملة على عاتقها مسؤولية تأشر لي قولي وتشيل تلفون وكل شيء ما قصرتي مشكورة في ميزان حسناتك يا شيخة روحي الله يوفقك إن شاء الله عمرها والله العظيم ما سمعت منك كلمة قفتني والله وطول الوقت حتى لو أنا مو أوكي كله ترفعي من معنوياتي والله
1: الله يدوم هالمحبة إن شاء الله
0: صج صج أنا أقول يعني تعرفون أنتوا صرته أي حد خل عليه أي شيء في شيء في قلبي عليهم أقوله قدامهم والحمد لله يعني بهالناس اللي الله حطهم في طريقي إن وقت اللي أنا يكون سعيدة هم معاي وقت اللي أنا حزينة هم معاي الله لا يقول ويجيب الحزن وقت اللي أنا داون ترفعني أب شيخة شكرا من مثلك من مثلك يا شيخة نعم نعم وجلا
1: اليوم الحلقة الأخيرة
0: لا لا لا لا انزين
1: خاتمة ذي القوية
0: وايد لا أشوف شيخة تضحك تضحك شيخة انزين أوكي عبد الرحمن عطني إشارة السرعة أوكي يلا واحد اثنين ثلاث صبح ولا ليل صيف ولا شتاء حلو ولا مالح
1: مالح
0: سفر ولا هني
1: هني
0: مطعم ولا عشاء في البيت
1: مطعم
0: فيلم ولا مسلسل
1: فيلم
0: شكرا شكرا وحين اقول لك خميس وما لي خلق ازعل
1: انزين لحظه سؤال
0: نعم نعم
1: يعني
0: انا خفت
1: إيه؟ من عقب هالاسئله يعني ما عرفنا الاجابات صحيحه خاطئه او شنو مغزاها او شيء يعني
0: مغزاها ان انا اعرفك ان انت شو تحب يعني لو بقول لك جواب مثلا شنو الاجوبه الصحيحه هو ماله هو شيء عنك انت تحب المالح ولا الحلو قلت لي حلو تحب السفر ولا هني قلت لي هني شيء خاص فيك يعني هو مو سؤال هو بس اسئله سرعه اعرفك فيها يعني اعرف عنك فيها
1: تمام
0: اوكي
1: وهي
0: وهي ثم هي وهي
1: وهي وهي وهي

0: لبسته وخميس. أكو واحد في الدنيا ينسى هاليوم؟
1: لا لا لا ابدا ما ننسى اليوم صراحه، ننتظر احنا من بدايه الاسبوع. المهم نتواصل معاكم من جديد وما بقى من الوقت الكثير مستمعينا، ولا ننسى اغنيه عادل اللي اختارها من المسجات اللي هي لاموني اللي غاروا مني، اوكي عبد الرحمن، لان احنا قلنا ان في مسجات تجينا عن طريق المسجات. الحين بناخذ اتصال على 1745556. منو معانا؟ الو
2: الو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: شلونك هدى؟
1: انا بخير طول ما انت بخير. من معاي؟
2: شريفه البطي.
1: كلا شريفه البطي.
2: اي
1: هل اقدر اقول عن هذه المكالمه واسطه؟
2: لا،
1: لانك انت كلها تقولين شريفه، اليوم قلت شريفه البطي.
2: لا حتى ذاك اليوم قلت لك شريفه البطي.
1: صدق؟ والله
2: والله
1: صدق ما انتبهت. شريفه البطي شيري.
2: ايه هلاوني.
1: اوكي والله يا شريفه، اليوم الخميس.
2: ايه
1: فهل لك ان تعرفيني على اغنيتك ومودك لليوم؟
2: انا طبعا الخميس احب المود يكون
1: فللي. فللي
2: فرفش.
1: فرفوشي انت نفسي يعني نفس المود.
2: ايه انا اخترت صراحه شو اسمه قفور الزله، بس مخرجنا العزيز عبد الرحمن البطي.
1: اي
2: اختارنا وياه. وش اسمه وهداء حق
1: شو اسمها عاد شو اسمها؟
2: دهن ورد.
1: دهن ورد هاي هي؟
2: اي مالت الكبيسي.
1: اي اي
2: اللي غنوها في البحرين.
1: لا لا لا لا واضح ان المود اليوم مود فخم فخم. دهن عود ورد دهن في ذوق يعني.
2: إيه لا روح مود روح مود.
1: إيه اليوم يعني إحنا فعلا نبي عطور.
2: وصرت على شونك تي، أنا عارفك تحبين ذي المود.
1: صراحة أنا ما أحب أسمع أغاني فيها، ما أحب تعرفون، أحب دائما يعني حتى بروحي في السيارة شيء كله غير. إيه لأن ما أحب
2: لا أسمع يعني أطول على المسجل وندش مود في السياقة أو في البيت.
1: أي مود عاد أي مود بدشين لي مود. انا حزب انا ضايع وانا ولها اي مود
2: ويا زارعين العنب.
1: اي هلون هذه المود. نعم وهلا باللي لفاني يا هلابة
2: هذا هو. إيه
1: وعدد دقات قلبي في غيابه
2: مودي مودك كل خميس بطلب لك اغنيه.
1: تمام عرفتيني.
2: اي
1: اوكي انت لا اليوم الله يسلمك يعني انت يعني مختاره شيء حلو يعني عطور شي قاعد حلوه.
2: لا ثلاثه قواني بس روتيننا على هذا.
1: لا زين زين زين يعني حين
2: كل اسبوع بحط لك واحده.
1: اتمنى ذلك يعني كذي مود دهن عود وورد بس ناقصنا البخور ونكمل اليوم.
2: الحياه حلوه.
1: شفتي شلون؟ عشان كذي انا اقول يعني لما بتسمعون شيء
2: يطي كل شيء ورا ظهرك بالذات يوم الخميس.
1: اي والله انا ساعات احيانا الواحد شوفي ما يخلى من التفكير واحيانا أكيد يكون متوتر ومتقلق عنده ويمكن يفكر في موضوع معين. هاي بشر احنا كلنا عادي نمر في يومنا في ضغوطات أكيد في وات ايفر. لكن أيوة مهما كان مستحيل أنا مثلا أسمع مود أوكي لأن أنا اليوم الضايقة أسمع أغنية تزيد ضيجي. ليش؟ لا أطول لا على صوت عشان مخي ما يسمع مخي يسمع الأغنية. والله المهم علشان نسمع.

0: تستاهلين
1: والله انت اللي تستاهلين الطيب يا شريفة
0: حبيبتي.
1: ايش رايك نشج في المسابقة؟
0: لا ما بي
1: ليش؟
0: اذا اسئلة نفس كذي صيف وحار وهاي اوكي.
1: ايه اليوم كذي احنا اسئلتنا
0: اوكي. يلا
1: خلينا نشوف شنو بيطلع لك من الأسئلة يا شيري.
0: يا شيري
1: أزيل.
0: ديك اليوم قلتي لي خالد شريفة أحلى
1: حلفة. أي أنا صدق وصدقين أقول كلام ما معكم زين كلك حلوة شريفة شيري شوشو كيش حلو
0: شوشو هاي كل الأسامي يسموني
1: إيه كل بس خلاص إحنا كل يوم كل خميس بس في الخميس عاد لازم
0: أوكي
1: زين
0: إن شاء الله
1: أوكي نسألك كذي الأسئلة السريعة
0: اي
1: ولا سؤال يعني تبين
0: لا اسئله سريعه
1: انزين
0: يعني في اللي سالتيهم
1: اوكي يلا 1 2 3 ابتدي اغاني قديمه ولا جديده
0: قديمه
1: عربي ولا اجنبي
0: عربي
1: مكالمه ولا مسج
0: مكالمه
1: كاش ولا بطاقه
0: احب الكاش
1: تسوقين اونلاين ولا في المحلات
0: لا احب اتسوق
1: خططين حق الويكند ولا على البركه
0: أكيد من الصبح شنو البرنامج
1: أوكي نسمع أغنية دهن و...
0: يلا
1: استمتعوا
0: يلا حبيبتي
1: باي شريفة
0: مع السلامة حبيبتي
2: يلا عاشر حاضرين صدقكم معاي

وصلنا للختام تقريبا. اوكي فبس طبعا اللي تواصل معي عبر المسجات وطلب اغنية عادل, اذا كنت تسمعنا الحين بنحط اغنيتك اللي هي لاموني اللي غاروا مني قالوا لي وش عجبك فيها, هذه الاغنية. اوكي فواضح ان مودك الصراحة, انا عارف نفسي وعارف شنو ابي, واللي يلوم يلوم واللي يتكلم يتكلم على كيفي يعني. اوكي فهالاختيار يدل على الثقة, في عندك كبرياء يعني, عندك كبرياء. اوكي مو كل كلام الناس لازم نوقف عن عنده, فليلوم يلوم يعني. احس ان في ناس لاموك صراحة اخوي عادل, وانت اليوم قررت ترد عليهم بهذه الاغنية للطفي وشناق.

إذن وصلنا إلى ختام خميسنا في ستار كافيه. اليوم ما كان عندنا موضوع واحد، لكن كان عندنا أجمل من المواضيع نفسها. كان عندنا أنت أغانيكم اللي اخترتوها، أغنية خذتنا للحب، للذكريات، أغنية قالت خلاص، أغنية دخلت علينا بالثقة، موضوع الثقة، واللي قال خميسكم فلة. وبين كل اختيار واختيار اكتشفنا أن الأغاني فعلا مرات تقول عن مزاجنا كلام أصلا إحنا ما نقدر نقوله. المهم إن شاء الله استنستوا معنا كثر ما إحنا استنستنا معاكم. نلقاكم إن شاء الله في next week يوم الأحد، يعني إن شاء الله نلقاكم على خير. عبد الرحمن يقولي شوي شوي ما نروش فيني سريعة مع السرعة، يعني احنا نمشي مع سرعة يوم الخميس. اوكي، المهم نلقاكم يوم الخميس على خير، وهابي ويكند، وان شاء الله تستانسون في الويكند، ونتمنى لكم ويكند رائع.

0: بحرين اف ام
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هدي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحا لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسميا لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعا متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المرادي زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-7555. وأمناكم الله.
1: بحرين FM على هواك.

لملم اشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسايل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيب ولا أروح. لا تساوم في غلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دوني.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة، لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

0: رحلة الذكريات ما بين أغاني الثمانينات والتسعينات. الله يا ذاك الزمن فيه المعاني واللحن، نميل للطرب الأصيل ونسترجع الوقت الجميل.
1: بحرين FM على هواء.

0: بحرين اف ام على هواك.
1: ساعة على هواك. جديد الأغاني علينا وطلبات الأغاني عليكم. الإهداءات في بحرين اف ام 93.3 ساعة على هواك.

حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين اف ام 93.3 الساعة الخامسة بتوقيت بحرين اف ام. ما خليت التلفون سايلنت، سمعت الإشعار حق لكن خميسكم سعيد مستمعين الكرام، وإحنا معاكم عبر هذا الأثير في برنامج ساعة على هواك مع المخرج العزيز راشد العليوي، وأنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد. نقول الساعة اللي تتشكل على هواكم محلاها من ساعة، رتبها معاكم، تعدون الأغاني معانا ونسولف عنها، نعطيكم أسرار الأغنية، الشعراء، الملحنين، الموزعين، ويديد الأخبار والأغاني. أكيد مستمر عبر هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين اف ام 93.3. أمس في بحرين اف ام 93.3 احتفلنا معاكم بانطلاق ألبوم عبد المجيد عبد الله 2026، كل الشكر والتقدير والامتنان لشركة روتانا، والشكر أيضا يصل من بحرين اف ام إلى سيد سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، وكذلك نشكر أخونا المخرج العزيز حمد عبد الله بوقيس رئيس المكتبة الإذاعية، لأن الألبوم ما خذ له كثير ووصل إلى بحرين اف ام. ليش؟ لأن جمهورنا العزيز الغالي يستاهل منا الجديد والحصري. تكلمنا معاكم عن أغنيات الألبوم أمس، ونكمل معاكم مجموعة من الأغاني، ولكن الخميس السعيد على هواكم مستمعين الكرام، الرتبة باللي تبونه على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين، ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. واحد وعشرين أغنية من ألبوم الفنان عبد المجيد عبد الله 2026 إحنا راح نبثها من خلال موجات بحرين، موجات إذاعة البحرين، وأكيد في ساعة على هواك، ونستقبل أيضا الاتصالات والإهداءات والطلبات. أمس احتفلنا معاكم مجيد، نكمل معاكم الاحتفاء ونروح معاكم إلى الطلبات، أن تامر وتدلل. وعلى الطاري في أغنية غناها عبد المجيد يقول أنت قول أبغى وأنا أقول حاضر، أنت الوحيد اللي كلامك أوامر، بس مو بهاي الأغنية اللي مشغلها، هذه أغنية قديمة، بس نقول لها كلامك أوامر يعني طلباتك أوامر. نروح معاكم حق الألبوم الجديد ونسبر معاكم هذه الأغوار الجميلة. عبد المجيد عبد الله يقول لكم اليوم يوم الخميس، وأمس كان 9-9 موعد انطلاق الألبوم أو إطلاق الألبوم، واليوم 10-9 الخميس. عبد المجيد عبد الله يقول لك فاضلا وليس امرا خليك معي، ها لحظه شوي خليك معي، خميس على هواك راشد العليوي موجود معانا، الامور طيبه، خليك معي من كلمات يم الحان عبد القادر الهدهود، وايضا او الحان عبد القادر عبد الهدهود، وايضا في الميكس والماستر البحريني جاسم محمد. عبد المجيد عبد الله يقول وين انت رايح

0: ساعد على هوا. ساعة على هواك وخذني بالذوق وياك على 1-7-4-4-5-6 من داخل البحرين ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. اللي عنده مشوار عندنا تطبيق جميل مميز اسمه BHTV and Radio، وخذ راحتك وعيش واستانس معانا على السريع. قبل الاتصال نكشف أسرار انطلاقة ألبوم عبد المجيد عبد الله. ليش اختار هذا التاريخ في سبتمبر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، من يتذكر ألبوم عالم موازي متى أطلقه الفنان عبد المجيد عبد الله؟ الفنان عبد المجيد عبد الله يفاجئ جمهوره بإبداعاته، ولكن يدرس متغيرات الساحة الفنية. بمعنى شهر 9 شهر الانطلاقة لعام فني كما يطلق عليه في عالم الأغنية والفن والساحة الفنية. لذلك كان يقول حق جمهوره حفلات الجاية راح تتضمن أغاني من ألبوم الجديد. وخليك معي اللي سمعناها قبل شوي، إذا ما سمعتوها في حفلة كلمني وقول لي أعاتبك يا أبو سعيد، لأنك قلت أنت أن عبد المجيد بيغنيها في حفلة وما غناها. ارجع لي في ساعة على هواك. نروح حق اتصالاتكم أكيد مستمعين الكرام على 1-7-4-4-5-6. جاهزين أبو محمد؟ السلام عليكم، مساء الخير.
1: مسيك الله بالنور والسرور يا ابو سعيد.
0: هلا يا ابو جلال، يا مرحبا
1: يا ابو سعيد، يا الهيبه يا ابو سعيد.
0: وحالك زهر. هذه هيبه اختيارك امس حق عبد المجيد.
1: اي ابو سعيد، انا عرفت سمونه، عرفت فصولاتك وين راحت.
0: شلون
1: بعد اللبيب بالاشاره يفهموا
0: زين، خلها مستوره يا ابو جلال.
1: طبعا
0: إيه. شوف بو جلال، الأهم أن نجيب أخبار حصرية حق بحرين نفهم أنا وأنت.
1: خلاص مدام كذي، شوف أنت طبيت في ملعبي.
0: حلو،
1: وأنا إن شاء الله أوعدك أن الحصرية تكون بيني وبينك وأنتو.
0: تعجبني. لحد الياي
1: إن شاء الله.
0: إيه عطنا واحدة. إيش رأيك أنت تقول شيء حصري وأنا أقول شيء حصري؟
1: شاء
0: تعجبني فوق الأبر يا أبو جلال. تسلم
1: حبيبي. أنا يعني شوف، أنت صراحة طول عمر يا أبو سعيد، أنت اللي سويت يعني نفس زرعت شيء أمس في الإذاعة ومستمرة حتى اليوم الظهر ومستمرة لليوم. عبد المجيد عبد الله تملك الإذاعة بشكل رهيب من أمس لليوم.

0: قلنا نبي نكسر شوي.
1: ليش لا؟
0: بنروح شوي للماضي الجميل.
1: يا سلام.
0: مو الماضي البعيد. بنتذكر فيه أشخاص إحنا كنا نحبهم وما زلنا نحبهم وما زالوا في قلوبنا. بس بنقول حق من روح خليه يروح ولا تكدر أحواله.
1: إيه.
0: وش لك تشيل الجروح حق اللي ما شاله؟
1: طيب يا سلام يا أبو جلال، هذه هدا حق الخميس. لا أقصد حق الربع اللي ما يطلعون معك يوم الخميس.
0: الربع اللي ما يطلعون معي يوم الخميس، وحق خميسي أنا اللي فلة واموري طيبة وعايش حياتي.
1: وجلال أتمنى لك الخير والتوفيق، وتسلم إلى إهداء أبو جلال.

0: الله
1: الله عليك يا ابو جلال وعلى هالاختيارات الجميلة المميزة عبر اثير اذاعة بحرين اف ام 93.3. الله يوفي يا سلام، هذه المفردات الجميلة اللي نحبها. حتى كلمة نظر عيني في البداية مع ان هي كلمة يعني دارجة في الوطن العربي والخليج، بس احسها كذي يعني تنتمي لنا اكثر في البحرين، احساس شخصي. هي كلمة متاحة للجميع يعني، ولكن تحية محبة وتقدير حق ابو جلال على تواصل الدائم مع ساعة على هواك على 1-7-4-4-5-6. نستقبل الاتصالات. ألو مرحبا، مساء الخير.
2: مساء الخميس الونيس، يسعد لي مساك يا الحبيب ابو سعيد، انت واخوي راشد والحبيب ابو فاطمه وكل من يعمل في الاذاعه الحلوه، وخميسكم سعيد مع الحبيب ابو سعيد في تعال هواك.
1: يا هلا ويا مرحبا، حيا الله بالراشد.
2: يسلمك ربي يحييك.
1: شلون صحتك؟
2: ابو خير، دام انتم بخير وهالبرنامج بخير، متابعين بخير مثل ابو جلال والناس الطيبه، احنا بخير.
1: زين بقول لك
2: شغله،
1: ابو جلال سبقك اليوم.
2: اي انا كنت طاقي الخط، بس ابو جلال انت طبعا تحب تسوي منافسه بيننا صح، بس حلو ابو جلال جدم يستاهل.
1: لا لا،
2: كل واحد
1: ابو جلال بعد كلمته تحت الكنترول. شوف انا ما عندي اسرار.
2: تعلمنا وانا نسرار.
1: كنت رايح اخذ الماي من الكنترول لا يقول لي ابو محمد ابو جلال، ابو جلال انت على الهواء الحين، لا يقول خالد عرفت شلون، قال فنان خالد فؤاد، قلت لا تغشمر معاك حق الضحك.
2: واختيار روعة صراحة.
1: عجيب الاختيار.
2: بس أنا اليوم بكون مع اختيار الأمس، نسمعها الأغاني الطيبة من عبد المجيد من الأخير.
1: يا سلام.
2: إيه، وأغنية تقول بذمتك يا أبو سعيد، إحنا نحب هالإذاعة ونحب هالبرنامج، وأغنية بذمتك أهديها لك وحق أخوي راشد وخليل البلوشي المعرس المستقبلي وأبو فاطمة وكل لستك بالراشد وجروبنا جروب اليمعة ومن يحب عبد المجيد، وفي السلام ختام.
1: شكرا لك يا ابو راشد، واقول لك معلومه واقول حق المستمعين، وانا جاي الدوام كنت اسمع نفس الاغنيه واقول شكرا بحجم السماء للشاعر سعود البابطين والمبدع الملحن راكان على هالالحان الجميله. عبد المجيد عبد الله من البوم 2026 يقدم لنا مجموعه فنيه وذائقه موسيقيه للمحبين، سمعوا بقلوبكم.

0: تراني بذمتك ما اختيار زميلنا واخونا وصديق الإذاعة بن راشد، شكرا على هذا الاختيار الجميل المميز. وللأمانة خل أقول شغلة، لازم نصفح الألبوم ونعطيه فترة، لأنه وأنا اليوم أحضر حق ساعة الهواك في البيت الظهر فتحت تواصل اجتماعي أشوف فيدباك، شفت أكثر من شخص منزل تقييم حق الألبوم، غير معقول. ما عليه، قول ذائقتك وقيم الألبوم، بس لازم تعطيه حقه. أعطيك مثال، هل تعلم أن البحريني المهندس جاسم محمد في الميكس والماستر في أغاني الألبوم؟ هل تعرف قيمة التعب اللي تحت؟ هل تعرف قيمة شلون الفنان عبد المجيد عبد الله يفكر لك في ألحان مختلفة؟ تراني بذمتك هذه أنا ما بي أقارن، ولكن إذا ترجع حق عايش سعيد وترجع حق أغنية ثانية حين راحت من بالي، راح تشوف توليفة معينة في الكلمات، ما أقول لك مقارب لها، ولكن يعطيك جو معين في الأغاني. هذه يعني لها ناسها وجمهورها، وهذه تسمى تفعيلة في الشعر. يعني أبيك تتعمق في الألبوم شوية. أنا مو ضد أي أحد يقيم، ولا بقولك عطي التوب 5 في التوب 3، خذ الألبوم تشربه، لأن في أغاني في ألبوم عالم موازي للحين نسمعها. هذه طريقة من طرق عبد المجيد عبد الله يعيشك معاه في ألبوماته كلها. 1-7-4-4-5-6 ناخذ الاتصال. ألو مرحبا، مساء الخير.
1: أقول لك الجو هادي والمشاعر لها بوح، وصلت في بوح يونس مسرة، قرب واصلني من الروح للروح، قربك حياه وما وراها مضرة. مساك الله بالخير يا أبو سعيد.
0: هلا وغلا، من طول الغيبات عنده قصايد وعنده أغاني.
1: أنت الغنايم حبيب قلبي.
0: حي الله أبو محمد.
1: الله والنبي حييك يا بعد قلبي.
0: من وين يا أبو محمد؟
1: والله بس رجعت من السفر الحين، بس بطلت الإذاعة سمع صوتك، قلت لي أشارك معك.
0: يا حبيبنا يا أبو محمد،
1: حبيب قلبي،
0: حي الله الريال. والله أني مستانس اليوم، وايد أني سمعت صوتك.
1: والله أنا اللي مستانس أكثر على تعب الدوام اللي تعبته اليوم، وطلعت متأخر بس نسمع صوتك راح التعب كله حبيب قلبي.
0: أجر وعافية، تستاهل البحرين.
1: حبيب قلبي، حبيبي يا أبو سعيد.
0: أمورك كلها زينة أول شيء؟
1: والله كل شيء يسرك الحال يا ابو سعيد. حبيبي
0: ابو محمد، انت طبعا سميك ابو محمد راشد العليل المخرج، شوفني انا شلون مستانس ووايد سعيد.
1: حبيبي حبيبي، الله يسعدك ويسعد كل طاقم اذاعه بحرين فم.
0: يا حبيبنا يا ابو محمد، ساعه المبارك
1: حبيب قلبي. الله يسعدك حبيب قلبي.
0: ايش حاب تسمع؟ شن غير لك الجو؟
1: الاغنيه من اختياركم هناك في الكنترول، احديها حقك انت يا ابو سعيد بالذات، احديها حق كل طاقم بحرين فم، واحديها حق كل المحبين ابو محمد ترابل فايف.
0: الله يا ابو
1: حبيبي يا ابو سعيد،
0: انا اقول لك اسمعها بقلبك
1: حبيبي،
0: اسمع الاغنيه بقلبك، لان انا بقول لك سر، خليك معي على الهواء، ترى قدامي
1: حبيب قلبي،
0: قدامي كمبيوتر اشوف ابو محمد ايش يسوي.
1: الله يسعدك
0: يا ابو محمد، شكرا
1: حبيبي حبيبي، يحفظك ربي.
0: شكرا لك خالد درويش، لا تشيل الكمبيوتر، خلهني احتاجه. ابو محمد سامو تفضل، ونسمع عبد المجيد.

الشعارات العجيب العزيز ابو محمد قالوها من كلمات يم الحان عبد الله السهل وتوزيع عمر الصباغ الميكس والماستر البحريني التريد مارك جاسم محمد. سمعت توليفه الموسيقى والكلمات كلمات فيها نفس الحكم يسطرها لنا يم بصوت عبد المجيد عبد الله على 1744456 لان عبد المجيد

رين اف ام 93.3. يا هلا ومرحبا وحياكم الله في ساعة على هواك. على طاري ألبوم عبد المجيد عبد الله، لابد أن نقدم التحية والتقدير إلى من؟ إلى العزيز الغالي الموزع البحريني سيروس. في ألبوم عبد المجيد عبد الله المكون من 21 أغنية، احنا نقولها بطريقتنا 21 أغنية، الموزع البحريني سيروس له 8 أغاني، 8 أعمال. هل أنت متوقع هذا الإبداع والإمتاع؟ نعم، لأن هذه عوايدنا، هذه إبداعات سيروس، وسيروس علاقته طويلة وممتدة مع الفنان عبد المجيد عبد الله. فلاحظ مقدار الثقة بين الفنان عبد المجيد عبد الله والموزع البحريني سيروس، وأيضا لاحظ مقدار كمية الأعمال. الموزعين المبدعين موجودين في الساحة الفنية، ولكن سيروس بصمته غير، فيها إبداع وفيها أيضا لمسات. تحية حق الموزع البحريني سيروس. وأنا شفت اللقاء قبل فترة يتكلم فيه عن الذكاء الاصطناعي، ويتكلم فيه عن دور الذكاء الاصطناعي وشلون احنا ممكن نستخدمه الاستخدام

0: النظام الأمثل في عالم الموسيقى. سيروس الكبير لك منا أجمل التحايا من بحرين اف ام 93.3. حياكم الله مستمعين الكرام على 1-7-4-4-5-6 من داخل مملكة البحرين ومن خارجها على 0-9-7-3-1-7-4-4-5-6. المستمعين الكرام هم اللي شكلون ساعتنا اللي على هواه مستمعين. ناخذ الاتصال. الو مرحبا مساء الخير.
1: الله يمسك بالخير اخوي ابو سعيد.
0: هلا وغلا حيالله ابو راشد.
1: يا مرحبا في شلونك؟ عساك
0: طيب وبخير. شلون صحتك؟
1: الله والله بعدك بخير ونعمه على ما تحب يا طويل العمر.
0: يا مرحبا وحيالله ابو راشد.
1: يا مرحبا تحب الدوم يا طويل العمر.
0: يا هلا وسهلا. شلون
1: خميس وياك؟
0: عجيب سمع اصواتكم.
1: كفو كفو يا الذيل كفو.
0: انا مستعد اليوم اداوم دبل شيفت.
1: إيه يعطيك الصحة والعافية.
0: مو بلازم نطلع. إيه مو بلازم نطلع. أهم شيء نونس الناس.
1: أكيد نعم الله يعطيك الصحة والعافية.
0: وما قيل عكس ذلك.
1: الله يطول عمرك الله يدم عليك.
0: وياك الله يسلمك.
1: طول عمرك الله يسلمك. يوم الله يسلم غنيته حق متواجهة لدولة الكويت الشقيقة.
0: يستاهلون.
1: إيه نعم المخضرم بخالد عبد الله رويشد.
0: يستاهل.
1: نعم أغنية دنيا الوالح.
0: إيه عجيب.
1: إيه نعم نعم.
0: والإهداء.
1: أكثر روتين.
0: لازم.
1: لازم. إيه نعم. الإهداء لك جميع حق المستمعين الله يطول عمرك.
0: وعمرك بالخير ما يقصر مشكور يا أخوي
1: براشد. وياك يا حبيبي الله يحفظك.
0: تسلم. بخالد كن بخير.

الله الله اي والله يا سلام

0: شكرا ابو راشد على الاختيار الجميل، وانت وديتنا حق الاغاني الجميله المميزه بصوت الفنان الكبير عبد الله الرويشد، والجدير بالذكر انها اغنيه مشهوره صحيح، ولكن اللي بيقوله ان التعاونات مع الشاعر علي مساعد، يا جماعه شاعر جدا جميل، عاطفي، اخلاق، مو مستغرب هالشيء على هالكويت، ولكن شفتوا كمية الأخلاق والمحبة حق عبد الله الرويشد يكنها الشاعر علي مساعد للفنان نفسه من أكثر من 20 سنة، عند العديد من الأعمال. أبي أعصر مخي أتذكر من الأشياء اللي التعاونات الجميلة في أغنية اسمها أتوقع يخون الود، أو أتوقع قديمة حق نفس الشاعر، شاعر جميل جدا، وهذه الثنائيات الحلوة مع عبد الله الرويشد نشوفها تنعكس علينا. بلس شفت الجمهور شلون يغني مع عبد الله الرويشد مع ابو خالد، الايقاعيين والفرقه تمشي مع الجمهور، هذه اعظم فرحه بالنسبه حق اي فنان. احنا معاكم ساعتنا على هواكم، وحياكم الله على 1-7-4-4-5-6. لو مرحبا، مساء الخير.
1: الو مساء الخير.
0: هلا وغلا ومرحبا، مساء النور.
1: حيا الله ابو سعيد.
0: الله والنبي محييك استاذنا جاسم من عريك، يا هلا وغلا.
1: الله يطول عمرك، يعني البرنامج يعني يشع رقي صراحه، يعني ودك تسمعه ما يبند كلش، بس بعد من جانب ثاني نقول يعني بيتعبون وبيستمرون يعني 24 ساعه ولا 28 ساعه، لان احنا ما بنمل منهم ولا بنشبع منهم.
0: هذا والله من طيبك وحسن ظنك، الله لا يخلينا من الطيبين، سلامك الله.
1: الله يخليك يا ابو سعيد. احنا تواجهنا مشكله في ألبومات عبد المجيد عبد الله، يعني كأنك تقول لي هذا عقد لولو اختار لك واحدة.
0: الله أجمل أكبر واحدة. والله عيدها يستاهل عبد المجيد يسمعها.
1: أقول يعني لما يقولون اختار أغنية من ألبوم عبد المجيد عبد الله كانهم يجيبين لك عقد لولو ويقول لك اختار أجمل واحد، أجمل حبة لولو في هذا العقد، مع أن العقد كله حلو، فتواجهك مشكلة عودة فتقول لهم كله حلو العقد كله ما اقدر اختار.
0: الله عليك، والله يستاهل الكلام الجميل عبد المجيد عبد الله، هذا والله من طيبك وحسن ظنك والتذوق الجميل للاغنيه بشكل.
1: خليك يا ابو سعيد، خليك يا ابو سعيد،
0: طول بعمرك استاذي.
1: سلمك حبيبي،
0: تسلم، ما قصرت استاذنا جاسم. نسمع معاكم اختيارات الكبير جاسم بن عريك مع الفنان القدير عبد المجيد عبد الله.

0: أستاذ جاسم بن عريك على الاختيار الجميل لأغنية أفكر فيه من ألبوم عبد المجيد عبد الله 2026. نرجع حق اتصالاتكم على 1-744-456. ألو مرحبا، مساء الخير.
1: مرحبا،
0: أهلا وسهلا وحياك الله.
1: هلا،
0: أهلا وسهلا، مساك الله بالنور والرضا والعافية. نتعرف على الاسم الكريم.
1: معكم عبد الله.
0: حياك الله يا أم عبد الله.
1: الله يحييك.
0: سمي وتفضلي.
1: سمى الله عدوك. بغيت أغنية أخطيت محمد عبده.
0: محمد عبده بنور، عجيب، والإهداء
1: حق كل محبين محمد عبده.
0: نسمع معاك اختيارك يا أم عبد الله. بنوره، مساك الله بالخير.

0: شكرا عبد الله على اختيار الفنان الكبير والقدير محمد عبدو. تحية لجميع المستمعين الكرام مستمعي هذا الأثير أثير إذاعة بحرين FM 93.3، وشكرا على تنوع الاختيارات الجميلة المميزة اللي أنتوا تقدمونها لنا في بحرين FM.
1: كف المواضيع انت ضيق صدره من يوم شاف الحزن في
0: ساعاتنا اللي على هواكم مستمعين الكرام ما زالت مستمرة على بحرين FM 93.3. ثبت الموجة لأن احنا مكملين معاك من خلال هذا الأثير باختياراتك على 1-7-4-4-5-6. الحين مستمعين الكرام نتوقف معاكم للفترة الدينية وبعدها راجعين لاستكمال برنامج ساعة على هواك. خلكم معانا وثبت الموجة على بحرين FM 93.3.

0: بحرين اف ام.
1: لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم صل على

محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

ساعة على هواك. يديد الأغاني علينا وطلبات الأغاني عليكم. الإهداءات في بحرين FM 93.3.

حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعي هذا الأثير، أثير إذاعة بحرين اف ام 93.3 في آخر أربع دقائق من برنامج ساعة على هواك. نداء إلى الفنان والملحن أحمد الهرمي. أبو محمد مساك الله بالخير والرضا والعافية. إذا كنا نتكلم عن ألبوم عبد المجيد عبد الله، نتكلم عن 2026 طبعا، نتكلم عن تواجد الفنان الكبير والقدير والملحن أحمد الهرمي في أغنية عودت قلبي من كلمات فهد المساعد. وأنا أقرأ التعليقات من قبل المتابعين، يقول يا الله يا الله على هالأغنية لحن الهرمي، ويقول للفنان عبد المجيد عبد الله هذا اللحن اللي يشبهك ويشبه تاريخك وفنك. وفي تعليق ثاني يقول الهرمي يعطيك لحن واحد بس ويكسر الدنيا. الله، هذا الجمهور المحب والمتذوق للأغنية والمتذوق لألحان الفنان أحمد الهرمي. لذلك هذه الأغنية اللي بنختم فيها ساعتنا اللي على هواكم من ألبوم عبد المجيد عبد الله 2026 اسمها عودت قلبي. عود قلبك على ألحان المبدع أحمد الهرمي، وعود ذائقتك الفنية على هذا الإبداع اللي دائما وأبدا له بصمة في تاريخ الأغنية، وعود قلبك أيضا على أن أي عمل فيه عبد المجيد عبد الله وأحمد الهرمي فيه حب كبير وذائقة فنية وموسيقية، لأن في الأسبوع الجاي راح نبتدي معاكم تحليل الأغاني على أصولها، التحليل الفني بعد الاستماع المكثف لألبوم عبد المجيد عبد الله 2026. أنا أخوكم ومحدثكم يونس العيد بمعية المخرج راشد العليوي، نقول لكم خميس سعيد فيه وناسة وسعادة ولمة ربع وأهل وإخوان، ودائما وأبدا بحرين اف ام على هواك. ثبت الموجة وخلك معانا في كافة البرامج، والخميس الونيس يكمل مع بحرين اف ام 93.3 ومع عبد المجيد عبد الله.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالساعة

0: عجز تحدد إحساس
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنه. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
1: أنا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على إحساسي أمين، خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
3: خليتني بعد الثقة أسكن حديث الألسنة.
2: بحرين FM على هواك.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدن الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك
2: مستمعين الكرام،
3: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
4: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
4: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
4: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
4: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
4: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
5: تطبيق BHTV and راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين الأم على هواك.
1: عشان.

0: برفق، إنها أفكارك، إنها نفسك أنت. منذ آلاف السنين كنت وما زلت تغذي العالم بها، ليصبح مستقبلك حاملا لبصمتك في هذا الوجود. IFM على بحرين FM، أنت من يصنع اللحظة. IFM تنويه: أحداث وشخصيات هذا البرنامج من نسج الخيال ولا تمت للواقع بصلة. ربما
1: شوف جيس نايلون خلينا داخل الشنطة. أنا ما أبي شيء. إذا شفتي سبرينج رول، سموس، بيتزات الصغار ذيلا، قطع وشوية فتوش. جيس نايلون ما أبي لعوز الشنطة.
2: عن أي وطر تتحدث أنت؟ عن أي
1: زمن؟ عن الودينج اللي بتروحينه.
2: وودينج بارتي. ها. في ذي الزمن كنت أقدر أخذ كيسة وأحط الأغراض. لكن الحين اختلف الموضوع.
1: الحين بتروحين اليوم ما في بوفيه.
2: في بوفيه بس عاد وين الحين؟
1: شنو بوفيه في؟
2: ها؟
1: ما بيكون في مقبلات كبر، في كبر.
2: الحين يحطون لك كل شيء على الطاولة. في.
1: أسهل لك في البوق.
2: جانطتي صغيرة.
1: خذي شنطة عود شو ما خذي شنطة صغيرة.
2: تبي.
1: شبيك أنت؟
2: تبيني أنا أسوي الحركات؟
1: ألفي ما جزرتي. ذيك العرنقوش والذي.
2: كني يا هال ذاك الوقت وبعدين ذلك. صحون جاهزة ونحطها في الكيسة.
1: فكري بالعقل، فكري بالعقل. هذه كل أخرات تبي زوج، استغفر الله العظيم، كله بيروح إلى الجارفج. أنت تستفيدي، حطي كيس نايلون. إنزين وترسي بس هالمقبلات أول ما تخلصين بالطريق من العرس تصليني بس بمرة
2: الله أكبر.
1: بعطي حق الفقارة
2: يعني الرجل يعاني يعني تبقى عشر.
1: بعطي حق ذيلة اللي في الشارع. لا نبي مال ذي
2: مال بوفيه
1: من ظهر اللي دفع الودينج.
2: السبرينج رول مالهم لذيذ.
1: شرج
2: أعرف المكان ذي أنا رايحة. إنزين من قبل

0: طب والله عرف
1: البوفيه مالنا، مداومه في الصاله ذي في
0: القاعه ذي، عرف البوفيه مالنا
1: مداومه في ذي القاعه.
0: يعني ننعزم اكثر من مره ما ادري شو الله. انا تبيني انزل لهالمستوى؟ او ديسكاستنج صراحه.
1: اي ديسكاستنج برو، ديسكاستنج. ما كزرت فلازين مفلازين تخشين.
0: العموم على العموم اليوم الخميس نبي نستانس نستمتع شوية، ها نغير المود.
2: الخميس يلا الروعة.
0: يلا الروعة. والزحمة ينن، الزحمة ينن برا. عادري عادري ان انتو الحين مستانسين لانكم تسمعونا وانتو في الزحمة.
1: يعني انت انظر الى نصف الكأس الممتلئ. هذه الزحمة تخليك تعرف على يمك لحمة وطنية، لحمة أخوية،
0: تراجع أمورك في الحياة. ظلمت أحد، ضايقت أحد،
1: أنت مسؤول. ضايقت يعني أحد وقفت في رزقة،
0: أنت مسؤول.
1: يدعون عليك، فأنت تراجع نفسك عشان تيوم لحد ما يدعون عليك.
0: نعم
1: زين، تعرف شو يدعون عليك؟ وين يدعون عليك؟ أنت تراجع نفسك عشان يوم لحد ترجع ما يدعون عليك. عارف لأن أنت إذا سويت روحك الذي وعطونك ذي وبعدين رحت ضايقت الناس فرزوقهم، وتبي يدعون عليكم لحاج كذا يدعون عليك، فانت تجيب لحد حليو على اساس شنو ما يدعون عليك؟
0: نعم
1: عشان تعمل لاخرتك.
0: اي تصدق ما يفيد الكلام
1: وراك حفره.
0: والله لو تقول ان انت استغفر الله الحين بتموت.
1: ما يعتقد. لكن ها يلا ها شوفي الحين يلا موت روني شوف شنو بيصير.
0: لا لا
1: يدعون عليك. مو زين.
0: انزين المهم
1: والحوبه يقول لك تبطي بس ما تخطي، ما تخطي. صدق تبطي لكن ما تخطي.
0: نعم
1: ترى في مقتل،
0: ترى على فكره اللي دع عليك
1: من
0: في قلبه في قلبه ترى حتى ما يقول صدقين تكون اقوى سهم يكون عليك في حياتك. فركز ايها المسؤول.
1: ولا تيك من شهقه. عارفه ياتيك من شهقه
0: حسبي الله. خلاص
1: ولا بعد احنا ما نبي ايش اسمه ضايقهم. ضايقهم بس اذا تيك انت، اذا انت تيك زين تهون وتي حق عزيز غالي عنده.
0: لا اله الا الله.
1: تسوي في عيال ما يصيدك. احنا نقول على البعض اللي يسمعون في ارجاء المعموره، يعني تعرف الاثير،
0: تعرف الكارما.
1: الكارما
0: كما تدين تدان. الشيء اللي انت تسوي حق الناس ينرد لك ينرد لك.
1: هذه طبعا للتذكير، احنا بس مجرد نذكر بعد يدعون عليك يوم لحد. فانت شو تسوي الحين في الزحمه؟ انت واقف تراجع نفسك،
0: استغفر استغفر.
1: هل انا يعني مشيت في هذا الدرب الذي ممكن ان يسبب الضيق والش اسمه للآخرين
0: والخذلان
1: والذي والدنيا ما تسوى تعرف، وإحنا في أجواء ما تدري هل هي مني حرب لا مني مو في حرب ما تدري ما تدري.
0: يلا إحنا سوينا اللي علينا وهذه نصيحة وإن شاء الله يا رب
1: يدعون.
0: خلاص لا إله إلا الله. خلنا نستفتح الخميس بشيء زين. أحمد عطنا دفعة كذي معنوية حق الخميس عشان نبتدي مع الناس.
1: غير الشيك دفعة معنوية.
0: أنا بعرف شيء مع الطيران. كل ما مش في أحمد.
1: في.
0: شنو في؟
1: في. لابسينا.
0: صدق الله.
1: لابسينا. إيه.
0: كل ما أقول لي حط لي طيران. في. كل اللي حط لي صقال.
1: هو في. ما يقدر ما يسمع. استنزل.
0: يا هلا ويا مرحبا فيكم طبعا كل أهلنا وأحبانا في البحرين اللي سمعونا على 93.3. مساكم خير ومحبة، ويا هلا ومرحبا بكل أيضا الأصدقاء والأخوان والأهل والأحباء اللي شاركونا من المملكة العربية السعودية. يا مرحبا بهل السعودية ومنورين الديرة، حياكم الله. ونروح إلى الحبيبة القلب أبو ظبي، يا هلا ومرحبا بكل من يتواصل معنا من الإمارات على 88.4 FM، ودبي دار الحي وكل دول الخليج على العين وعلى الراس، الكويت وقطر وعمان. يا هلا وسهلا فيكم منورين الديرة، وإحنا نستانس ونستمتع بكل أهلنا وأحبائنا من الخليج. عندك هذا التطبيق ممكن تنزله في تلفونك وتسمعنا من خلاله في أي مكان كنت في العالم.
3: Download the Bahrain TV and Radio app.
0: وايد سهل وجميل وشكرا.

خليفة الله يقول احنا مذيعين في الخليج. الله عليك الله عليك الله عليك يا خليفة. والله يعني احنا نتمنى ان شاء الله دائما نكون عن حسن الظن. واليوم

0: شوي اليوم الخميس الونيس
1: انا وانت سوا قهوه بمزاج يا سلام انت السكر
0: يا سلام يا سلام. انزين بما ان الخميس احنا دائما متعودين معاكم ان احنا نشوف نسمع سكتش مشهد تمثيلي نقدمه انا وعماد. احنا نبالغ لازم المبالغه فانتوا لا يعني تسمعون تقول لا مو لهالدرجه صح فلا
1: والله لهالدرجه
0: ففي الدراما شيء طبيعي انك ساعات تبالغ في الموضوع على اساس توصل الى الفكره المطلوبه. خل نسمع سكتش اليوم ونرجع لكم للتواصل.
2: انت اليوم عافس وجهك ليش؟ انا شوفي انا عذبك ما اعرفك خبز يدي مني الخميس يأدي الخميس وجهك يعتفس سي مشورك.
0: لا ما فيني شيء بس انت نسيت يوم الخميس انا عندي عرس واليمعة يمعتها لي فانت بتوديني العرس ولازم شنها وترجع تاخذني وبعدين يوم اليمعة من الصبح امي تبيننا هناك نكون موجودين.
2: شنو من الصبح ليكون انا بسوي لكم الريوم من الصبح
0: ايه.
2: وانت تدرين ان يوم الجمعة هذا يوم رابعي انا شو اسوي؟ اوديك العرس انت بروحي ويا خواتك دخلني انا اوديك ويبك.
0: زوجي حبيبي لازم هو يوديني ويبني.
2: زوجي حبيبي ما تعرفين الا في الويكند. زوجي حبيبي سيما قايل لك الجمعة خط احمر هذا يوم رابعي لا تسوي لي طول الاسبوع وياك طول الاسبوع اكرف في الدوام وطول الاسبوع هم ونكد خليني اوسع صدري يوم الجمعة.
0: المهم انا قلت لك هاي الاسبوع شنو عندك؟ طبعا اعتذر عن ربعك عندك الاسبوع اللي عقبه بعد ترى الاسبوع اللي عقبه عندنا برشه منروح البرشه منروح يومين منروح من الخميس
2: يا كبر هبوزت برشه برشه من قالك ابي اروح برشه؟ ما ابي اروح انا برشه وخلي شيء انت ويا اهلك بنات وحريم وخواتك ايش دخلني انا؟
0: لا انا قلت لها وقت لنا وقت لكم.
2: شنو وقت لنا وقت لنا جمه وقت لنا وقت غبي يوم اللي معسي ما قلت لك يا ربعي مو على كيفك.
0: المهم انا الحين قلت لك من الحين لا تقولي بعد ما قلتي لي نتفاجأت ها لا لا لا هاي ما بياي السوالف هذه.
2: هذه مو صحيح اقول لك يوم ربعي شنو قلتي لي مو بياي؟
0: من زينها ربعك من زينها؟
2: لا من زين خواتك عيل.
3: بكره
1: يا مرحبا
0: في الصدق اشو ما عندي خوات
1: الحمد لله الحمد لله. يعني مستمعين الكرام انتم متعودين علينا طبعا كل خميس ان احنا نوطد العلاقات الزوجيه بينكم من بعض ونحاول ان احنا نثير الشقاق ويعني نثير بعض المشاكل اللي ممكن ان انتم تصادفكم في مسيره الحياه وطريق الحياه الجميل اللي احنا فيه. يا مرحبا اسئلتك تفضلي.
0: ما اعرف ليش عماد في حساسيه في يوم الخميس يعني من يجي يوم الخميس تحس لازم تصير في مشكله بين الرجال والمراه
1: هي تقنن لازم هي تقنن يوم الخميس
0: في في شغله في علامات استفهام تصير على يوم الخميس ما نعرف ليش الله العالم
1: او الجمعه تقنن
0: يعني المهم انه ويكند اجازه. الشغله الثانيه تايمز سكوير على
1: عفوا
0: تايمز سكوير على تيك توك يقول ايه. نروح الحداق. الله اي حداق اي حداق عاد حداق السمك ولا
1: لا عاد يلا عاد يلا
0: صيد الاسماك ولا
1: انت فكرك
0: اقول يعني ما ادري الله العالم اذا صيد السمك
1: اوكي ها
0: نبي نعرف اولا شنو يعني لكم الخميس او الجمعه يعني بالنسبه لكم انتم في الحياه الزوجيه هل بالفعل يسبب لك قلق عزيزي الزوج؟
1: بعضهم من الشباب ومن الرجال يقول لك ما ادري ايش يصيدها اذا اروح حق ربعي، ما ادري ايش يصيدها طلع لي سوالف من تحت الارض بس من اروح حق ربعي. وهل فعلا هل المفروض انه يكون في يوم يوم الاجازه يكون له يوم خاص الرجال يروح يقعد ويا ربعه ويغير جو وكذا ولا هذا الشيء مو من حقه او ان الزوجة اذا كان فعلا يضايقها شيء يا ريت تقول ليش يضايقها او ليش يضايقها طلعة الزوج في ذي اليوم او ليلة الاجازة وهو طول الاسبوع قاعد يكرف. هي بتقول انا بعد طول الاسبوع اكرف بس ليش ليلة الاجازة تي تقندم قندم يعني زعلانة تيب جو الكآبة
0: يعني
1: تيب جو النكد في البيت
0: تحسها تصير واطبة
1: واطبة يعني على التفسير

0: تخندم.
1: بقول لك قعدني تفق على مرارتي زود.
2: تصدق يمكن ذي الموضوع عندي ان الريال يطلع ولا واحد قاعد في البيت.
0: لا لا لا لا لا
2: ول ول ول ول
0: لا تقولي رويش، لا تقولي رويش
2: اللي ما يتزح زح قاعد كله
0: ما عرفت. طبعا انتم ما تعرفون لهم، لا لا تبي يقعد، لا تبي يطير، لا تبي يطلع، لا تبي واقف، لا تبي قاعد. عموما مستمعين للمشاركة في هذا الموضوع، طبعا يا هلا فيكم اخواننا من التيك توك، كتبوا لكم الرقم، وايضا مستمعين الرقم من داخل البحرين او طب ما خلق اسمع صوته ويتقول الرقم.
3: شكرا عماد. 1-7-4-50-50-6 من خارج البحرين إضافة فتح الخط زائد 9-7-3-1-7-4-50-50-6
0: حلوة بايتة خنفروش بارد
3: من ذوقكم والله.
2: مشكلة تكسرها كله.
0: لا ما تكسرني، لا لا ما تكسرني. لا لا
2: هذه ذرب
0: مو ذرب، ثقيلة.
2: واحد
0: سبعة هذه من الأشخاص بيقول أنت ثقيل، أنت ثقيل. من داخل البحرين 1-7-4-5-2-5-2-6 1-7-4-5-2-5-2-6 من خارج البحرين حبايبنا إضافة فتح الخط اللي هو 0-9-7-3 بعدين 1-7-4-5-2-5-2-6 تسلم يا الدوسري.
2: يلا ناخذ أول اتصال. ألو مساء الخير.
4: يا هلا يا هلا مرحبا،
2: حياك الله من معنا.
4: الله يحييك ويبارك فيك،
0: معك
4: فجر
0: حبيبتي، شلونكم؟
2: عماد وسيما حياك الله فجر، يا مرحبا
0: يا مرحبا.
4: بقول لك انا صراحه اليوم فاضيه وما سمعت شنو الموضوع بالضبط، بس حبيت اشارك، استانس على صوتكم
2: حبيبتي،
4: استانس على سوالفكم، توسع التجر
2: دوم دوم ان شاء الله. فجر احنا نتكلم عن يوم الخميس، يعني في في في علامات استفهام وحساسية تصير يوم الخميس بين الزوجين، من يجي الويكند تعتفس هي، تشوفين
0: وياها اي ما تبي يطلع،
2: كله تبي كله معاها.
4: انا بالعكس، انا بالعكس
0: عادي اروح اقرب عي يومين على راس.
4: اعطني حريتي واطلقي يديه.
2: لا انت بالنسبه لك بالعكس تكونين مرتاحة لما يطلعوا يا رابعة، يعني ومرش طيبة.
4: إيه خلي يطلع يستانس.
2: شلاه ليش فجر عاد ليش
0: أمور؟ هي مستانسية هي، لا تشتبين أنت.
2: ها يعني أنت أوكي، أنت واثقة متأكدة؟
4: كيف عاد اللي بغلط بغلط، حتى لو هو قاعد في البيت وياك. شوف بقول لك، هو إذا قاعد لك في البيت تشرط لك أبي أكل أبي شراب عصير أبي قومي من الصف سوي لي ريوق، واحنا تعرفون ينطون الأسبوع نبي
0: فخلي يطلع ويا ربع مع كل ربع، ما عندك ربع معينين انت ما ترتاحين لما يطلع معهم؟
2: كيف يسوي لي يب؟ لحظة فجر، كم سنة زواج قولي لي عشان أبا أعرف أنا بس.
4: أيوة أمس 20
2: 20
0: لا خلاص
2: انا عبالك اول 4 سنوات
0: اطلعي بطلع
2: اطلعي خلاص 20 سنه
4: هذيك اللي متخرعين على بعض الله يعينهم على بعض.
0: اي هذا اللي يضايقون اذا طلع في الويكند ما يطلع وياها.
4: لا احنا نلعب فكيه يا
2: حي. لا فجر، وبعدين انت توك ماخذني بتطلعوا يا رابعك، ما يصير صح اللون يعني يصير
0: اللي يقولون ما ادري.
4: سويناها في البدايه، تحسبت. اي والله
0: في البدايه كنت ما تخلينا يطلع ويكند.
4: مو ويكند، اي يوم
0: قاعد الا قاعدين عندك.
4: اي الا قاعد، وين بتروح؟ تقول علي الناس مرش بتسوون الناس بيقولون هذه عروسه جديده وهذه طال والله العظيم،
2: ما
4: حد
2: عارف اسمه
4: اللي
2: هالناس وحكي الاول. والحين خله ها خله يطلع ويروح ويه خلاص،
4: لان وايد الشرطه قاعد
0: وايد وايد تامر.
2: لحظه هو يمك فجر يمك؟
4: لا بس يمكن يسمعني
2: طالع
0: هو خميس شويش.
2: اي تعصج مشغول الريال يوم الخميس.
0: شكرا يا فجر، شكرا، إن شاء الله دائما هذه الصلة المتناسقة والمتحابة بينكما. من داخل البحرين 1-7-4-5-2-5-2-6 ومن خارج البحرين 0-9-7-3-1-7-4-5-2-5-2-6
2: ناخذ الاتصال أيضا على

0: 4 5 2 5 6. وي قلت الرقم
1: ما عليه ما عليه
0: فهيت شوي. الو مساء الخير.
2: سرحتي في البوفيه اللي رايحت له.
0: الو الو
3: الو
4: الو
0: الو مساء الخير.
4: هلا مساء النور.
0: حياك الله. يا مرحبا من معانا.
4: ام مريم معك.
2: هلا يا مريم.
0: يا مرحبا ام مريم.
2: قولي
0: شي يسوي يوم الخميس؟
2: وين الحين ابو مريم وينه؟
4: وحين طالع مع ربعه.
0: شلون يعني تخلينا بس سيدي طالع مع ربعه كذي مريم؟ شلون يعني؟
4: خليه يطلع بس يوم واحد يعني يوم الخميس معروف حق ربعه يعني.
0: عادي يعني انتم متفقين والامور طيبه يعني عندك؟
4: ايه متفقين كل خميس مع ربعه. ما ساعات يعني عصب علي بس اوكي يعني.
2: ليش تزعلين مريم؟
4: ما ادري بس ازعل يعني.
2: لا خليك صريحه يا مريم، ليش تزعلين؟
4: ما اعرف بس لازم يعني
2: في احد من ربعه انت
4: يكون يعني لازم شو اسمه يعني يضحي يعني مو كل خميس مع ربعه
2: وكذي. هو
0: طول الاسبوع معاك، هو طول الاسبوع معاك مريم، يوم واحد ما يقدر انه هو يغير جو شويه يعني؟
4: لا بس خلاص احنا اتفقنا يعني الحين انه هو الخميس مع ربعه والجمعة والسبت معنا يعني.
0: زين انت تتصلين فيه وتقول تسألينه وينك وذي، ولا لازم ما تتصلين فيه كلش ولا تسألين عنه؟
4: لا اتصل فيه بس يعصب.
2: ليش عصب؟ لأنه هو طول الأسبوع معاك وانت طالع ويا ربعه وتتصل فيه.
4: قاعد يسمعنا ترى حين هو
2: قاعد يسمع.
0: هو قاعد يسمع.
2: انت تعصبين، يمكن في احد، يمكن ما ادري انا الله العالم، يمكن في احد من رابع انت مثلا ما ترتاحين له.
4: لا بالعكس ربع وايد حلوين يعني.
0: متأكدة؟
2: عادي يطلع معهم اي احد؟
4: يطلع اي يعني عادي يعني ما يروحون مكان
2: حتى لو انا مر عليه. اوكي
0: شدرج انتي مريم ما يروحون مكان شدرج؟ ها تدرين مريم؟
2: اقول له لو انا تقول لي حياك الله تعال ما تدري
4: ما اردي يقعد.
2: انا اقول له دري لك شنو ايه
0: اردي شنو يقعدون شنو؟
4: يقعدون في مدينة عيسى.
0: ها قال مدينة عيسى. مدينة عيسى
4: يعني
0: إيه يعني؟ لا مدينة عيسى.
2: شوف ايش عندك أنت؟
0: عادية يعني ما في علامات استفهام.
2: خفي علينا يا ما ترفع فيوز أنت. ما في هذي. إيه والله مدينة عيسى.
0: والله يعني يعطيك العافية.
2: إيه والله توني بقول لك يعني متى يا أخ؟
0: أم مريم كم سن أنتم ما شاء الله حين زواج؟
4: 14 سنة.
0: من شدي لا
2: شنو اي من شدي هو الناس
0: لا شوف من الطوف 4 5 سنوات على الموضوع بس خلاص.
2: تعجبيني اللي تعطيني قرارات نهائية. على كيفك
1: حبيبتي استني.
2: شكرا يا مريم وتحياتنا لابو مريم. وسع السدر يا ابو مريم. يا هلا ويا مرحبا. من داخل البحرين 1 7 4 5 2 5 6. لمن سأل في التيك توك رقمنا من السعودية حبيبي فتح الخط 0973 بعدين 1 7 4 5 2 5 6.
0: انزين احنا لازم نبي نعرف ليش المرأة تصير هذه الحالة من التوتر والضيق في النفس، تحس انه يعني كنا يوم الخميس يصير لها هم يعني. انا ما اعرف
2: وليش تتصلين فيه هو رابع يعني وعن رايح حق رابع. ليش تتصلين فيه مرة اذا ما في شيء ضروري؟ انا اقصد يعني اذا لان سبحان الله الايسي ما يليك اليوم الخميس، الغساله ما ادري ايش يصيدها اليوم الخميس، التلفزيون ما ادري الصادف الكهرباء اليوم الخميس، سبحان الله هي بروح.
0: لا بس بقول لك شيء، اللي تتصل فيديو كول
2: راوني اللي معاك
0: فيديو بعد خل اتصال لا فيديو كول
2: راوني اللي
0: لازم
2: معاك.
0: يفتح الكاميرا اوه هاي عارف ايش يصير فيها.
2: وفي واحد من ربعه انا متاكد كل واحد فيهم هو اللي ينقط في راسه كل شيء وهو اللي ما يسوي شيء بس لا الله هذاك توي عماد طبعا لين الحريم يطلع عندهم عماد هذه ابليس الارض وهو ما له شغل برايله كلش يمكن ما تشافه اصلا. الحين بقول سر حق الحريم عقب المكالمه ذي، بقول سر وبفضحهم كلهم ذي الريايل انا.
0: ليش؟ ناخذ اتصال. الو مساء الخير.
5: مساء النور يا هلا والله.
0: حياك الله. كلها نسوان. وين الريايل يا جماعه؟ كلهم طالعين برا ها كلهم ما حد.
5: لا مو
2: يدعون علينا.
5: انا اللي وياي قاعد.
0: ما شاء الله.
2: والله نعم.
0: من معانا لو سمحتي؟
5: ام خالد.
0: حياك الله.
2: من الاسير اللي وياك؟
5: ابو خالد اللي وياي.
0: المعتقل. المعتقل.
2: من الاسير؟
5: ما في معتقل، هو لو بيروح البراد اخذني وياه. ما في معتقل.
0: ما شاء الله.
2: ها هو اللي مختطفك.
5: أبوه ما يطلع بروحه.

0: اصلا.
1: يعني هو يمكن يعني ما عنده رابع يعني ولا
0: عنده صديقين 30 سنه مخبطه صديقين وما يطلع دائما.
1: لا مشكله في شيء.
2: ابو خالد اذا انت مختطف كح كحتين عشان نعرف اذا كحه واحده انت اوكي مختطف لحقوا على الريال
1: امرجنسي بسرعه
0: طوارئ
1: انزين لا
3: ريال
1: ام خالد
3: هذه ريال
0: قولي لي اذا الريال ما يطلع
1: لا
0: اذا هو 24
1: يعني هل الموضوع انت حابته ولا الموضوع يضايقك؟
0: لا لا ما يضايقني عادي الموضوع متعودين ومتفاهمين.
1: لا انا قصدي هل لانه هو يعني قاعد معاك شبي يعني يتم طول الوقت معاك الموضوع مضايقك ان انت لازم هو على الاقل يطلع يروح يغير جو؟
0: لا لا مو مضايقني اختي خلاص 30 سنة شي ضايقني
2: ما تحاول.
1: انا قاعد اقول لك 30 سنة و20 سنة هاي معناته بس خلاص.
2: زين ام خالد
0: تعودنا.
2: ام خالد سمحيني بس اعطيني بخالد يومين يومين
0: انا وياك الحين بروح هونغ كونغ.
2: لا لا ترك عنك هونغ كونغ اخوي بنتواصل ابو خالد وما اشوف ام خالد ايش بتقول بعدين.
1: يعني هونغ كونغ بروحه؟
0: لا لا شغل شغل شغل
2: شغل
1: ايش دراك انت عاد يا ام خالد ايش فيك الله يهداك تاكدي من الموضوع.
4: السلام عليكم شلونكم طيبين طبعا لا
1: يعني ميك شور
2: ميك شور ام خالد
1: ميك شور
2: دبل تشيك دبل تشيك دبل تشيك
1: الله يعطيكم الصحه والعافيه ويعني يبارك لكم هالعلاقه الجميله
2: 30 سنه ما شاء الله تبارك الرحمن يوزي عنهم يوزي عنهم.
1: انا بس سؤال عندي هل عدد السنين هي تكون يعني مثلا تخلي المرأة بس
2: متفاهم
1: لا لا ما سالفة التفاهم ان تخلي المرأة ان انا حي 30 40 سنة معاه بعد شلي بس خلاص خلي يسوي اللي يبي خلي يطلع خلي يعني ما يصير عندها ذاك الهاجس في انه لازم تبي انه يكون وياها او تحتفظ فيه عرفت؟
2: ممكن حليمة تقول ايوه ممكن
1: اي لانه اذا 3-4 سنوات لا ممكن يطير ممكن يطير
2: يطير
1: ترى او الحين بعد يعني
4: والله انت نفر ما في كويس ما في مجال
1: السوشيال ميديا والدنيا هذه واللي
2: اللي غربلتنا
1: السوشيال ميديا اي اي يعني
2: لا ولا
5: التليفون يرن
2: مشي تايلر لا تشوفه يعني مشي تايلر مو بهني دوم ما يبي يدومون احمد ما يبي يدومون هني يقول لك انا مو اقدر مو اقدر شمسون السعد وجههم
1: لان شمس مو بشمس
2: مشي تايلر ولا تشوفه يا احمد ماشي تشوف الحمد لله على النعمه في الخليج هاي بنت الله يحفظ العراق واهل العراق بنت عراقيه تمشي تايلر في امريكا
1: الله والنعم والنعم فيها والنعم فيها
2: وبنت نعومه شلون تمشي تايلر ما تدري وهني المدن لبس قفوز على السكور
1: الظروف عماد الظروف اجبرتها البنت الظروف اجبرتها
2: انا تعبان خلاص انا ما بيكم
1: ناخذ اتصال اي صح صديقنا علي المحمداوي من في سويسرا
2: كندا وسويسرا
1: لا لا كاتب انا من سويسرا اي اي
2: والله ونعم علاوي
1: حبيبي نرحب فيه يعني صديق عزيز علينا
2: حياك الله احنا قاعدين نقول انا ما قاعد نسمع رن
1: اي
2: يعني
1: ما رن التلفون
2: رنت
1: الحين
2: شو جرمنا احمد جرمنا
1: الو مساء الخير
6: نور اختي
1: حياك الله يا هلا وسهلا
2: في ريالك
6: معك حمد
2: هلا يا حمد
1: محمد محمد ما طلع اليوم يعني اوكي والله اموره طيبه
6: لا حمد بو محمد
1: حمد اي بو محمد
2: هلا بو محمد شو عندك يوم خاص للربع
6: لا ما في
2: اصول انا عادي
1: وانت وين عادي شلون
2: ليش بو محمد ايش فيك
6: والله احنا اكثر من 20 سنه حياتي بس البيت
2: انت تبي كذي ولا انت مختطف
6: لا لا مختطف يعني زوجتي بتخالتي يعني اهلها لي يعني
1: بعد بتخالتك بعد الله يهديك يعني علينا انزين
2: بس ما قلت تقول موظفه وياك في الدوام بس هل قاصر
6: والله تقاعدت
2: ها كانت وياك في الدوام
6: لا بس كانت من اوصل الشغل الو متى بتي؟ يلا بروح مني.
1: يعني ابو محمد انت حاب الحياه هذه؟ يعني انت عاجبك الوضع انك انت ما تطلع وتغير جو تقول لي 20 سنه؟

0: لا هو واحد لازم يغير جو. بس بظروف الوضع الحالي ياهال اكبروا يبدون من جبل حياة شوي خطرة صارت برا ما بتحدي المسؤولية على المرض.
1: إلا يوم واحد ساعة ساعتين تطلع تغير جو وترجع.
0: لا لا بتعدل الحياة شوي.
1: متى إن شاء الله إحنا 20 سنة بعد متى بتعدل؟
0: بنتقاعد من الحياة الزوجية بعد مرة واحدة.
1: لا لا لا.
2: كثر الضغط كثر الضغط مشكلة.
1: لا أبو محمد.
0: لا لا لا زوجتي أم محمد مو مقصرة وياي يعني قايمة كل واجباتها وياي.
2: أيه. الله يحفظها لك يا ابو محمد.
0: في ظروف ساعات الواحد قصب على اشياء.
2: إيه نعرف يا محمد ولا هالشهر بعد يا ابو محمد نعرف خصوصا هالشهر ذي
0: والله حبل
2: بالحجرة. لا لا لا شوف بقول لك انا انصح كل ربعي في هالشهر كلهم نصحتهم كل واحد اذا عنده بانكه في الغرفه يشيلها.
1: لا لا من عنده بانكه
2: اي ما انا عندي بانكه بس ما تشيلني عاد
0: عبد الله هذا الشهر يعني تاولنا بعدين اسبوع
1: ترى صج اي مليق مليق مليق
3: صح
0: مليق قلنا نرقد نقول نطبع نطبع نطبع
2: ما عليه يا ابو محمد
1: يلا ما عليك الامور طيبه ان شاء الله
2: بس عن الحبال ها عن الحبال وعسى ما عندك مانكات في البيت
0: لا لا عندي اهم شيء نقول شنو البحرين بخير
2: بحرين الحمد لله اهم شيء اهم شيء انت بخير وبديرتنا بخير هذه اهم شيء تبي يطلع يا ربعي ريال حط حبل يمه
1: لا اله الا
2: الله ابو محمد يا مرحبا
1: الله بقول لك يعني خلينا نكون عماد صريحين واقعيين ترى في النهاية ترى بني آدم محتاج انه هو يرفه شوي عن نفسه
2: ما يبي
1: ترى كثر الضغوطات هذه ترى الواحد يعني ها
2: ونسيت من بعد اول ما يبي كله يوديها وياه ما عندنا الاثنين ويا رابع من رابع
1: هذا هو ابو خالد لا مع ابو خالد اللي حاجينا
2: اقول لك اللي ويا لك اربع كحوت
1: ايه
2: فوق المختطف يعني ما اعرف
1: يلا ناخذ اتصال الو الو مساء الخير
4: الو السلام عليكم
1: عليكم السلام حياك الله من معنا
5: عليكم السلام يا رحمه الله
2: الو من معنا
4: ام حسن
2: والنعم ام حسن
4: الله يسلمكم انا مو بس الخميس يطلع كل يوم يا ربا
1: كل يوم عاد لا كل يوم عاد هذه لا عاد
4: لا وقبل ما يجي الخميس اذا بيطلع يا ربا الغاليه نظر عيني عيني الغاليه
2: والله انت انزل عشان احنا ما
1: خلقتني العبره
2: ما ناخذ الموقف
4: نظر عيني تاخذ الغاليه عمري محسن
2: يا
4: اي بطلع اليوم يا ربا يصير اطلع يا ربعك كل يوم يا ربعك
2: وقفت
4: على هاليوم
2: يعني ولا يوم يا قلت بالبيت ابو حسن
4: والله كل يوم
1: شلون معرس عيل شلون معرس
3: ليش حرف اسال
4: في 6 شهور صافه احنا تونا معرفين ترى معرفش يدد
2: كل يوم يا عبد
1: لا
4: والله
1: لا فيها ان السالفه ام حسن فيها ان
3: استني حبيبتي حبيبتي استني
1: ايه
2: انزين
4: في سافر 6 مرات يا ربعك
1: 6 مرات
2: مضايف رايلك
1: مع هالاوضاع اللي صايره بعد 6 مرات مسافر والله والله قوي ابو حسن
2: وين يروح ام حسن ها
4: ما يروح اماكن بعيده ام حسن هني كل حد
2: جري جري
1: بس لا لحظه اذا توكم معرسين وكذي واضعه هاي عقب 20 سنة شنو ايش بيساوي يعني ابو حسن؟
4: ما تواصل على التليفون بس انت في بعض كل فيديو
2: شنو؟ ما سمعت
4: ما تواصل ويا بعض الا على التليفون اذا عقب
2: على التليفون
1: شو السالفة؟ لا مو صدقك ام حسن
2: بس انت ام حسن انت موافقة صح؟ انت تبينا يطلع يا رابعة وكذي
4: لا
1: كل يوم عاد
2: ما تقولي لا عاد خليك محضر خير
1: ما يصير كل يوم لا
2: خليك محضر خير انت بليز
1: ريال متزوج ملتزم عنده ما
4: ها انا هني بروح النايلات هني في الرفاع قريب مو بعيد
2: زين بقول لك خلنا شوي اوقف وياه زين بقول لك حبي اقعد في البيت ايش اسوي وياك؟
4: ما اصير اقعد وياك في البيت كل يوم هني في الرفاع مدينه عيسى وكلش ما يطلع واذا بيسافر
2: ايه
4: وقبلها بيوم يقعد وياي اليوم كله إذا ثاني يوم بيسافر يعني
1: عشان يضبط الموضوع عوضني
4: يعني كذي هو عوضني ترى
2: إيش كثر زواج قلتي أنت؟
4: 7 شهور ثاني بندش
1: 7 شهور وإيش قاعدة أقول لك
2: ما نصف توهم نصف السنة
1: لا ما يصير في فيها
2: ما عليه باكر بيصير أحسن وباكر بيصير أحسن محسن
1: لا
4: الله يعوضنا

0: لا مو بابا الله يعوضنا محسن
1: عمرك
0: خلك زلم
2: محسن سبعي كلامها بيخرب بيتك
0: لا خلك زلم صارمة ما يصير انت حن سبع شهور سلامتك خلي يطلع على الاقل في الويكند دخل الله
3: مبروك مبروك
0: كل يوم كل يوم كل يوم ما يصير
3: مبروك لجوئك
0: إيه ليش ليش انت متزوج انت اذا ذي بس شان خليت نفسك عزابي مسكينه ام حسن والله عظم كسرتي خاطري صراحه والله عورتي قلبي ما اقدر انا هاللون
2: ام حسن تبي تسمعيني يعني انت وجهه نظر مطلقه ومطلق انت ذمتك بتوافقين عقب نصايحنا احنا انت بمزاجك وبذكائك ان شاء الله بتصير الامور طيبه مع ان جينات كذي قاعد احس انه هو من رابعي ما ادري ليش شكرا يا ام حسن يا هلا يا مرحبا
0: سبع شهور
2: ما علينا ما في هلا صبري
0: يا لا لا مو بكلام
2: بعدين النهال بعد بيقعد وذي بس انا تكل حط على الرجال
0: يعني مو بعشانها عشان اليهال بعدين
2: عشان لان هي جزء منها
0: لا لا لا لا لا
2: جزء ان قعد قالوا قعد ان ما شنو اكا ابو فهد كلها قاعد في البيت فاهم
0: عاد هو في الدوام اكا احنا نجرنا
2: وقت ولا زين يرقد في البيت
0: زين 1745
2: عنده كرفان يركض برا يعني في الوزارة
0: الو مساء الخير
2: الو
4: الو السعرات الحرارية الله يحرقك
0: الو مساء الخير ايوه
5: الو
0: حياك الله من معاك لو سمحت ايوه معاك
5: ابو عزيز معاك
0: هلا ابو عزيز حياك
2: ابو عزيز يا مرحبا يا ابو عزيز
5: يا هلا هلا الشيخ بعمار
2: الشيخ من رباك يا ابو عزيز
5: الله يطول بعماركم والله خوش برنامج وانا ابي حل حق موضوعي
0: تفضل
2: تفضل شنو مشكلتك احنا حاضرين نخرب بيتك
5: انا اي والله بعمار انا مختنق
2: بسم الله عليك شفيك
0: خل نسمع خل نسمع
5: ما يخلونا فرصه نتحرك لحظه
0: ايوه
5: اي ما يخلونا فرصه
0: شلون؟
5: كنت قاعد اتصلوا لي واتساب سناب شغل كاميرا
0: ليش يعني ليش هل تحس انها هي تضايق لما تطلع انت يعني شنو بالضبط يصير فيها يعني؟
5: ياتم مع السلامة
0: لا لحظة
2: ياتم
0: لحظة ابو عزيز
2: سأل ولدي ياتم كذا ياتم
0: ساكت تليفون وي وي
2: ما سمعتي يقول لا يا زوجتي
0: لا ما صدق
2: يا جماعه شوفوا اللوكيشن ماله الريال خاطفينه
0: لا عزيز اي صب
2: الريال خاطفينه يا جماعه شوفوا اللوكيشن ماله انت شنو انت شنو انت
0: يا تموشي
2: يقول يا تموشي اي يات سمعت التليفون
6: مش اسمع حسه خالص ولا نفس بالعربي
0: شلون ابو عزيز
2: مسكين ابو عزيز وشرط انه هاي اسم الحركي مو باسم الصجي
0: اي اي ما عطانا اسم الصجي بعد
2: أوهو.
0: يا الله
2: حسيت بذنب انا مريم من عندك ترى يطلع لوكيشن شوفوا طرشه وام طرشه
0: معقوله يعني يصير كذي
2: يصير كذي يصير قواي انت
0: الله يعينك الله يعينك ابو عزيز الله يعينك
2: نقول الو مساء الخير
0: الو
2: مرحبتين
7: أهلا مرحبا
2: بعد الخش من معنا
7: أم راشد معك
2: أم راشد يا مرحبا أم راشد.
0: راشد
2: قولي يا أم راشد
7: أخوي بس أنا زوجي ما يطلعك اليوم
0: ما يطلع كل يوم
7: بيته إيه يوميا في بيت أهلا
0: كل بيت أهلا
7: أنا وياه
2: أنت وياه
7: لا كل بيت إيه أنا وياه
2: إيه
7: بس إذا هو حاب يطلع متى أيام عودية ما يحب الويكند
0: بس يعني بس إنه هو يطلع يعني مع
2: تضايقين أنت إذا يطلع مع ربعه في الويكند
7: لا لا ما طايق
2: عادي
7: هو أساسا ما يحب الويكند من الأساس
0: تقول لك يطلع أيام عادية ما يطلع في الويكند
2: وايد ملتزم
7: أيه؟ وقليل طلعاته قليلة بس يعني عمودي عندي بالعكس أستانس إذا طلع خلي غير جو مثل ما أنا أطلع مع ربعي أستانس هو بعد يطلع مع ربعي
0: كم سنة زواج مراشد؟
7: الحين جرب أكمل أربع
0: أربع ترى مخطورة ترى مخطورة أربع سنة
2: لا زال الخطر قائما
7: بقول لنا شخصية الحين ما في شيء مخطور سنة ولا 20 سنة ولا 50 سنة على قولتهم هلال يطيرون بلا ينفعون بعدين
0: بوال كلش يعني ما في شيء يودها
7: يعني حتى 10-50 سنة 40 سنة ما يفيد وياهم
0: كلش
7: اللي بيطير سواء كان سنة ولا 40 ولا 50
2: أنت في رأيك أم راشد في رأيك أن لازم الريال يكون عنده وقت الخاص مع أصدقاء الحلوين الجميلين
7: إيه؟ لازم يكون له وقت خاص مثل ما انا لي وقتي

0: اخوف مع اهلي مع رابعي بعد هو لازم لا وقت اخوف
1: سلام على
0: لازم بقى. يطلع مع رابعه لازم يستانس معاهم لازم يطلع معاهم
2: انزين واللي ما يحب يطلع وكله يبي يتم في البيت هل تحسين هذه حاله صحيه ولا لا
0: لا ولا في حاله صحيه في لازم لازم شوي يصد عن البيت يصد عن عشان بعد يوحشونه يحشون عياله تحشون مرته
1: صح صح انا بعد ارتقي صح. صح يا مراشد خلي لك مراشد ان شاء الله يخلي لك مراشد انت صدق كل اللي قلتيه ولا في شيء
0: مو معي حاليا في المكان بس هو اكيد معي اكيد هو في السياره ويسمع البرنامج هو يومين يحب يسمع برنامجكم
1: تحياتنا لمراشد تحياتنا
0: يعني اذا فهو اذا حب شو اسمه يشارك ما يقدر بكحكه حتين ثلاث اربع بس انا مو معه
1: نبي ننتظر مراشد
2: حياك الله مراشد يعطيك العافيه حبيبتي يا مرحبا
3: سهر طول الليل وللهم شايل
1: ايه يا ابو عزيز
2: سمعت القناص
1: اهدى حق ابو عزيز
2: يقول لك الريال طير حر اذا يبي شيء ما حد يقدر يمسكه
1: نعم يقول حق ابو عزيز الحكي
4: صح
3: على فرقك ما ترقد الليل
2: عز
3: الله
2: اني
3: شفت منك
1: الهوايل
2: الله
1: يا مرحبا صح؟ على 1-7-4-5-2-5-2-6 نستقبل هذا الاتصال
2: الو مساء الخير الو
5: الو
2: حياك الله
5: مساء الخير
2: مساء الورد من معانا
5: المفروض تعرفوني من صوتي ولا
1: اقول
5: لكم مساء العماد
1: يا بوي فاطمه محمد لا تقولين
2: فاطمة محمد فاطمتنا هلا هلا
1: فاطمة محمد
2: حياك الله
1: فاطمة محمد متصلة في الإذاعة
2: هذه شيء كبير
1: هذه في شيء حوت صاير
5: ترى بقول لكم أنا أتصل بس ترى أول مرة أتصل على البرنامج دي مالكم
2: صح إيه
5: ليه يعني وايد ترى مشاركات
2: ايه بس رجان ما امثال ما نبي لا تدشين في الامثال الشعبيه انا
5: قولي حق عماد عندي خوش مثال
1: ايه بعدين بقول له والله
5: عماد قولي لنا تحت الهواء
1: تحت الهواء بقول له
2: انزين ايه قولي
5: موضوعكم حلو يعني انا صراحه في السياره اسمع وشدني الموضوع يعني شوفي سيما انا ما اعرف ليش النسوان او البنات او يعني عموما الزوجات ما طوليش يحبون قاعدة الريال لاصقة يعني لاصقة فيهم في البيت يعني ترى ساعات قاعدة الريال تصير هم على القلب
2: تصير هم يعني شلون فاطمة
5: يعني تشوفي مثل ما انت مثلا تحتاجين وقت ان انت مثلا تفارسين في هواية معينة تطبخين على مثلا رواق على قولتهم تقرين كتاب تسوين يوغا تحطين ماسكات تحط اي شيء يعني المهم ان تكون لك مساحة خاصة تخلي هو يطلع
2: انزين اذا هو اذا فاطمة اذا هو هو بنفسه انسان ما يحب يطلع اللي كل كلاب يقعد بيتوتي يعني شو تسوين
5: يعني انا احس ان الريال اذا كان من هالنوع ما أحس إنه يعني الصراحة طبيعي لأن الرجال مهما كان تخيله يشتغل طول الأسبوع لازم هذي ترى حقيقته يجدد طاقته يجدد مثلا يعني طاقته العاطفية
2: حتى مزاجه حتى مزاجه
1: طاقته العاطفية
5: هذي إحنا نسميه البعد المعقد يعني كل أنت بعد تصير لزقت عنزروت في البيت
2: لزقت عنزروت لا تصير
5: علشان يعني ترجع عقب البيت انت يعني ما شاء الله يعني طاقتك كاملة إيجابية طلع حرتك في الرابع وروح ارجع يعني بوي بشوف يعني طاقة حلوة
2: بيت ايه ما بتينا مقندم كلها حالتك حالة مرش فيك منفس علينا ايه
5: الريال اللي وايد يقعد في البيت تشوفينه يصير يعني شفتي المتقاعد اللي قاعد في البيت
2: ايه
5: كنت ناقرش فيه
2: كلها بيصك الليتات
5: ايه هذا هو وهات وليهال ساعات ينخشون منه يصير عصبي ويخافون منه والله مثلا مضغوط في الشغل ويطلع فلازم انت تخلي لك شوي مختلف
1: هذه ينطبق الكلام فطيم هذه الكلام ينطبق حتى مع بداية الزواج هي اول سنة سنتين هاللون
5: شوف يعني بقول لك عماد إذا بداية الزواج بعد ترى الريال يتحمل بعد جزء من المسؤولية أنت إذا أنت رديت

0: على المرأة مثلا طلعت مع ربعك يوم إجازة يوم عودة سافر اللي هو إذا اتصلت فيك المرأة مثلا رد عليها في بعضهم شو يسوون يحقر يحقر يحقر
1: وما يقدر يرد ساعات
0: لا
1: ساعات ما يقدر
0: هي ألف فكرة ليش ما ترد إذا أنت ما عندك شيء كان رديت إذا أنت مثلا في
2: فرق التوقيت يمكن فرق التوقيت
3: لا فاطمة وافتح الكاميرا انت من تقولين افتح الكاميرا الريال خلاص
1: لا لا عيب قدام ربعي افتح الكاميرا لا جماعة عيب
0: ما توصل
3: ها
1: لا لا انا شايف كل الحالات ما بيقدر يفتحها لا لا
0: بس انا اقول لك اسلم على نفسك ورد عليها اذا
3: صح استر على نفسك ورد عليها اي
0: من خاف سلم
3: عدل عدل يعطيك العافيه حبيبي
1: شكرا
3: وايد استانسنا سمعنا صوتك حياك الله
0: الله يسلمك
1: يا مرحبا شايف تحكي مره الدار
4: هذه والخرابيط هذه ما تمشي علي انا
1: الحين شوف شوف شوف بفهموني غلط شوف غير في البحر رجع للشاور
3: شاور وين؟
1: شارج مخلص
3: الله الله الله
1: وقدام رابعة الرجال يستحي يعني مو قاعد رابعة افتح الكاميرا بتشوف شنو عيب عيب لا
3: راوني اللي يمك
1: شنو راوني اللي لا لا
3: لا ما يصير ما يجوز ما يجوز 1-7-4-5-2-5-2-6
1: أنا بعطيك مقياس لكل مرأة تبين تعرفين شنو أنت معزتك عنده وش كثر أنت معطيتها الراحة راقبي اسمك في تلفونه إذا للحين الحب أنت في السليم اسمك بروحه في شك في اسم ثاني نحط هني المشكلة الحين كل واحدة فيكم تروح تشيك التلفون عند رايلها بدون ما يحس توقف يم التلفون وتتصل وتشوف اسمها وتشوف باخر البيوت اليوم ولا لا
3: زين يمكن أم فلانة يكتبها لهم
1: بعد
3: فيها جسمها
1: غير
3: زين يمكن الاسم يم قلب
1: وايف اوكي ايه يم قلب ايه يم
3: قلب يعني لمو طيب الحمد لله
1: لأن أنا مثلا إذا كنت قاعد ويا أبو خالد زين ايه اسم ام فاطمة ابو خالد ما تدري عفوا ما قصدي ما يدري من ام فاطمة يمكن ام فاطمة الشغل ام فاطمة الدوام ام فاطمة مالت البنك انا اسأل الخير بس يعني اخاف على مصلحتكم
3: الو مساء الخير
5: مساء النور يا هلا مرحبا
3: حياك الله يا مرحبا من معانا
5: محمود معاكم
3: حياك الله الغالي يا مرحبا فيك
5: هلا هلا بوي مرحبتين أيوة أنا بقول لكم أنا شو مسميني في التليفون
3: قولي
5: مسميني أنا
3: أنا؟
1: أنا؟
5: أي قلت شنو معناته أنا؟ لا يقول معناته أنا وأنت واحد
3: الله الله الله الله الله
5: أنا مو عارفة
1: أم محمود هذه رايلك واحد
5: أي
1: واحد
5: جبازي
3: أنا؟
5: أنا
3: أنا أنا أمينة
1: قوي أبو محمود صراحة قوي
3: وش أنا؟
5: بيختصر لا
3: بيختصر أنا
5: بقول لكم أنا شب بالنسبة حق الريال مو حلو يقعد على طول في البيت
3: مو حلو
5: لازم يطلع إذا ما طلع بجاب للمرأة وبيدور لها مشاكل مني ومني خلي يطلع
3: انزين انت ام محمود عندك فرق بين انه هو يطلع مثلا في الويكند خميس ويمعه ولا عادي عندك حتى لو
5: عادي حتى لو بيطلع نص الليل اكل باب من بطل يطلع
3: كم سنه زواج كم سنه
5: 20 فوق ال 20
3: اوكي
5: خلي يطلع لعند الريال اذا تقاعد شوفي هو يشتغل قولي كله مشغول في شغله يا رجال وبيقوم حق الشغل لكن اذا تقاعد هني المشكله خلي يطلع انقعد بالبيت صارت المشاكل
1: اي صح
5: اي لا يطلع يشوف ربعه يتعرف على الناس
3: صح يغير جو
5: يشتغل
1: ويطلع مع ربعه كلهم انت ما عندك مشكله ولا ويا اي احد من ربعه
5: يعني لو بيطلعون الحين كبروا مثلا وين بيروحون
3: وين الكبر وين المصيبه
1: خافين
3: من المصيبه
5: لا واذا هو فقير تشوف من يطلع له ويشاوشه
3: كان اقول لك هذه المشكله
1: اذا هو فقير من يشاوشه
5: من يشاوشه ميالات والقعدات لازم في

0: مني ومني.
1: هاي مشكلة مشكلة يا يا أنا يا أنا.
2: شوفي هو في علامتين للخطر محمود.
3: اللي هي
2: مع أنه ما أعتقد بمحمود يعني عنده هذه العلامات. في علامتين للخطر. إذا صدتي في الكبت قميص مشير.
0: ما في
2: أشوى. صبغ الشعر شلون؟ متلك أسود ولا عادي؟
0: خمسان مشيرين ما تمشي عندنا.
2: ما في أشوى.
0: ما مش إلا أبيض وأسود.
2: شوفي هي علامتين للخطر. الصبغ ذي اللي يش على كحلي صبغ الشعر.
0: أيوة.
2: والقمصان المشيرة هذه لازم تخافين.
0: شوفوا انت التغييرات يعني
2: والشورتات اللي فيها خيطين تحت.
0: ايه من تشوفونه متغير في شكله. الشنب صار اسود.
2: ايه.
0: كله مرش عنده
2: في شيء. ايه. وصابق على اليلد شوي لان الصبغ برخيص. صابق على اليلد ما ادري. شكرا
1: صراحه.
2: تعرفي لان الرخيص ما ينغسل بسهوله فيجيني صوب الزلف
1: يبقى
2: ايه صوب الزلف يبقى ويلقلق يلقلق الحمام كله بقاع وذي ولما طقت الشمس اقلب على كحلي صوب هذه تخاف والقميص ذاك اللي في شير في نخال في ذي هذه خرع والجبليه البلاستيك جبليه البلاستيك هاي بعد خافين منها
1: الصندل
2: البلاستيك هاي تخافين منها
4: جميلين ما شاء الله.
2: اما اذا شفتي عنده امبريلا خلاص انتهى.
1: يا رب الله يعين يعني على فعل الخير. الومسه الخير.
5: مساء النور يا هلا حبيبتي شلونك؟
1: يا مرحبا حياك الله.
5: اخوي عدنان شنك تتكلم
1: مو بعدنان معك عماد.
5: سوري كانك تتكلم عن الرأي اللي وصفته.
1: لا من معانا
5: أم علي
2: أبو علي عنده القميص
5: قميص مشيري والجبلية والشوب
1: بعد
5: أنا رأي لي
1: كله
2: يصبغ الشنب.
5: شوف هو بالبداية صباغ بس بعدين قالوا له مو بحلو عليك حلاوة شعرك رصاصي ينن عليك.
2: اي في عندنا الخلطة
5: اللي ربعي قالوا له.
2: اي
1: ربعي قالوا لي ربعي اللي في الويكند.
5: اي كان زين بس في الويكند سمعني بقول لك انا قصة حياتي
2: بخصوص. اي قولي
5: انا ستة والحين صار لي 27 سنة متزوجة قاعد في البيت فيلان قاعد شفت يقول لك مشاب ودوا الكتاب مشاب ودوا الكتاب هو الحين إن شاء الله سنة واحدة قاعد في البيت بس يعني 26 سنة ما حد
2: يعني انت صارت متزوجة تقريبا سنة الحين.
5: بس
2: يعني الحين انت زوجة صارت سنة.
5: تدري متى طلع؟
2: ايه
5: ليلة عرسي قضاها معاي ليلة العرس.
2: ايه
5: يوم ثاني يوم انزين ايش لا تطلع انا معرسيتها هنا شهر العسل يقول لي ترضين يقولون عني مبريا
1: ايش دخل
2: نعاير بعض
1: ما له شغل.
2: لا احنا نعاير بعض خصوصا احنا اصدقاء السوء احنا اصدقاء السوء انين اذا ما نخرب الريال. اي صح
6: انا شكت
5: لا مرضى ما يقولون عنك بريال. اتصل له ما يشيله يرجع
2: وياي
5: الفير شلا راجع وياي الفير يقول لي رحت الفريج مريت على
2: مولد كان في مولد
5: لا صلاه الصبح
1: استغفر الله
2: والله قوي ابو علي على كيد عنده امبريلا الشفافة.
5: اسمعني يا بالله زيدك مش عربيت إذا شلون ما ترد على التليفون اللي يقول لي سايلنت.
2: ايه
1: ليش سايلنت التليفون
2: جاي صار لي لا
5: يوم ثاني ليش ما ردت على يوم ثاني قال لي ها ربعي يمي يسمعون صوتك ما اقدر
2: صح
1: واو صراحة
2: غار ريال
1: خيال ابو علي.
5: يوم ثالث نسيته في السيارة. شايف كل يوم عذر استويت انا قمت ما اتصل ولا شيء 26 سنة ما اتصلت فيه ولا شيء
2: بس نفسيا مرتاحة صح معالي؟
5: والله نفسيا مرتاحة بس شو اقول لك بعد
1: لا والله مو مرتاحة يبين عليها مسكينة شو تسوي
2: ما علي كلها 26 سنة مرت علون
5: البرنامج ما يتحسن اقول

0: انا بس فاهم ترى فاهم.
1: وصلت الفكرة وصلت الفكرة.
0: يحب البحر هو يحب البحر.
2: اوكي
0: يحب البحر. هو يحبه.
3: هذه عمرها ما
0: تسرى. وكني بيحب الجبن الابيض ابو علي. يحب الجبن البراميلي. جبن البراميلي يحب الجبن البراميلي. اي يحب الزيتون بعد الخضر اللي ما فيه نواه حق الضروس. اي اي
2: على صوب
0: قولي حطيني
2: بعد على
0: صوب
2: زيتون
0: وكذي. اي اي اي انا هذه ربعي اعرفهم انا.
1: ان شاء الله ما يسمعني بس ابو علي. ان شاء الله ما يسمعني قال اخف.
0: الحين طالعين لي فيها جبس عمان ما ادري ليز. لا لا اصلي ابو علي اصلي. جبنا براميلي و
1: براميلي شنو؟
0: اسمها كذي ما اعرف.
1: انزين ها احمد اتوقع خلاص ترى احنا خربنا بيوت.
0: خربنا بيوت الدنيا الحين احنا. اتوقع عندك احد ولا نقول لهم مع السلامه لانه عندها ويدنج.
1: ويدنج بارتي خلاص.
0: قلت لك التشيس.
1: ذير از نو تايم خلاص اي كانوت يعني ويت. يلا
0: شنو يكون عندك فقره في العرس انت. ابو روحي وقت ما تروحين محددين لك متى تجين.
1: ببتدي الساعه 10.
0: شنو تبتدين؟ فقرتك الساعه 10.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجاء والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟
1: ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايم.

0: على هواك.
1: ثبت الموجة على 93.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله درة ودر الباس والجودي، لا باس عمر ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: Άσο.
1: بحرين FM على هواء.

كم شخص منكم يعزف على البيانو؟ متخيلين أن في البيانو ممكن تتحرك أكثر من 12 ألف قطعة برقة عجيبة بس علشان نسمع هذا اللحن؟

عن نفسي وايد أغنيات ما حب أسمعها إلا بالبيانو، وأتوقع وايد منكم يأيدوني، خصوصاً لما نتخيل المنعطفات، المحطات اللي مرينا فيها، وشون يجتمع في هذه الآلة النقيضين الأبيض والأسود.

وصل ما ادري ايش حاصل كان السبب ابعتذر عذرك معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي على اي والله ولا على

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، من له مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: على هواك.
1: هالمرة غير. وين موبايلاتكم يا بنات؟ يا شباب وينهم؟ أيوة طبقونا النوت.

وافرح واحزان، اضحك ودمعي حائرين.